0: اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر ويقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
1: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
1: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبني أنا ما تحاولش لو هم سلك بسريع إحنا هنا سلك القرش
0: تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحب أنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.
2: أنرجي مزيكا لعبتها.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل والسعادة والجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1، حلقة جديدة من اصحاب انرجي واسبوع جديد، ونقدر نقول كمان شهر جديد مع اني طلعت معاكم من الخميس اللي فات اللي هو كان 1 اكتوبر، لكن صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها. حلقة جديدة بنبدأها مع بعض دلوقتي حالا من اصحاب انرجي، البرنامج اليومي اللي بنصحصح ونفوق يعني نحاول نكتسب كده كل الطاقة الايجابية اللي ممكن اي حد يبدأ بيها يومه. أي راديو في مصر هو البرنامج اللي لازم تسمعوه، برنامج المورنينج شو الوحيد اللي لازم تسمعوه في مصر علشان تبقوا مبسوطين ويومكم كده يبدأ بداية حلوة إن شاء الله. صباح الفل عليكم، سارة المنذر خلاص دخل علينا حالا، لكن إحنا هنكون مع بعض إحنا الاثنين النهاردة من الساعة 8 لحد الساعة 10، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يبقى يوم حلو قوي. حشتوني جدا من يوم الخميس على فكرة لحد النهاردة، وبجد حاسس إنه إيه ده المستمعين

وحشوني قوي فجأة كده ليه؟ مش عارف ليه، انا عندي الاحساس ده من امبارح بالليل، فكنت متحمس قوي لسه لحد دلوقتي طبعا متحمس ان انا اجي واتكلم معاكم ونصحصح مع بعض ونلعب مع بعض ونتكلم مع بعض ونعمل كل حاجة مع بعض. فطبعا لو هتعملوا اي حاجة، لو هتقولوا لنا اي حاجة، تبعتوها على الرقم السحري بتاعنا اللي هو كام يا جماعة؟ 9210 رقم الاس ام اس اللي تقدروا تبعتوا لنا عليه اي حاجه انتوا عايزين تقولوها لنا. عايزين تسمعوا اغاني معينه، تقولوا لنا اخبار زحمه، تقولوا لنا اخبار الويكند بتاعكم كان عامل ازاي، تقولوا لنا اخبار يومكم ايش ازاي وانتوا فين دلوقتي حالا وبتعملوا ايه، عشان احنا حشريين ومتطفلين وبنحب نعرف كل المعلومات عنكم. فده الرقم السحري اللي تبعتوا لنا عليه كل حاجه انتوا عايزينها، وفي نفس الوقت تقدروا تكلمونا على ارقام التليفونات اللي هي كام يا جماعه؟

0: ده او دي ارقام التليفونات اللي تقدروا تكلمونا عليها ولا ايه؟
1: ولا
0: صباح الخير.
1: صباح الفل.
0: احنا لابسين زي بعض النهارده ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ما هذه الصدف؟
1: صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحه الراديو بتسمعنا دلوقتي حالا. حلقه جديده, حلقه اول الاسبوع واول الشهر. هو مش اول شهر قوي,
0: هو بالنسبه لك يعني؟
1: هو بالنسبه لي,
0: وانا كمان بقول هو اول شهر, اول اسبوع, اول شهر. يلا مش مشكله. يلا
1: المهم ان الناس مبسوطين, منعنشين يعني, وقابضين كده كده, فيعني الحمد لله على كل شيء. فقولوا لنا كده انتوا فين ورايحين فين وبتسمعونا منين, من على رقم الاس ام اس 9210 اطلبوا الاغاني, لان باسم قاعد على المكسر النهارده, فاكيد هيلبيكوا كل طلبات.
0: بحاول يا اختي ساره, بحاول. صباح الفل عليكم عامة, وإن شاء الله يوم جميل علينا كلنا. يلا بس نبدأ يومنا مع توليت ونرجع نبدأ بقى اصحى بانرجي بداية نارية.

0: طيب بنقول يا هادي وبنرش مية وعايزين نعرف أين أنتم الآن من على رقم الأس أم أس 9210 عايزين نصبح على عمرو الوكيل من على رقم الأس أم أس اللي بيقول كلام لذيذ جدا جلام تحفة كان كله كدب. صباح الفل على أصحاب الحلوين الجمال، أسبوع جديد سعيد نشيط بيكم، أخبار الفزوريز إيه يا سارة؟ أنا راضي بأي حاجة خدي بالك.
1: لا أنت مش فاهم أنا عملت فيهم إيه من الخميس.
0: إيه
1: الفزورة طلعت من نفخهم؟
0: ايه
1: لا طلعت من نفخهم
0: مني ولا إيه؟
1: لا لا لا لا فزورة مفيش غير اتنين عرفوها
0: اصلا،
1: اتنين بس هم اللي عرفوا الإجابة صح.
0: هي صعبة.
1: انا اسف يا جماعة اللي عملته فيكم الخميس.
0: كانت صعبة ولا كانت عديمة المنطق؟
1: الاتنين من ده على ده.
0: اصلا
1: جود مورنينج، نزلت العيال وقفت to work out then work out then work. ممكن فيروز بليز wishing everyone a great day and week. دي هايدي،
0: صباح الفل عليك يا هايدي. في كمان صباح الفل والجمال، يومكم جميل وسعيد، بصبح على عمر وبوجي وزوزو وفيروز ويوسف وحمزة،
1: فيروزة لو سمحت،
0: فيروزة ويوسف وحمزة وغالية، وربنا يخلي تيتا كوكو. ده أحمد رأفت،
1: صباح
0: الفل
1: عليك.
0: على عليكم كلكم، يعني ناس كتير جدا صراحة. فجود مورنينج ويوم تحفة في الجمال عليكم يا جماعة.
1: أما أحمد الآخر رقمه 980 لو سمحت رجع رسالتك عشان أنا مش فاهم منها أي حاجة.
0: لا
1: حاولت أفك الخط.
0: هي أغنية هو كاتب غنيت ولا حم جي ولا حم روح ولا حم جي ولا حم روح. سواء
1: أوكي.
0: بدل أغنية كاتب غنيت.
1: هسيب لك أنت بقى تفك الخط من هنا ورايح.
0: لا أنا مش لازم. أو مش دايما.
1: أنا نفسي أعرف أرقامكم ما بلحقش أكتبها. رقم الأس أم أس أوبفيسلي أنتوا عارفينه عشان تبعتوا عليه، هو رقم بعتوا عليه رسالة 9210. أما أرقام التليفونات فهي 38 35 177 أو 178 بس كده،
0: سهلة وبسيطة
1: جدا.
0: حسن رمزي حبيب قلب باسم كميل، سارة وباسم هم روح برنامج أصحاب أن. الله
1: حبيبنا
0: عليك.
1: حسن يا رمزي صباح الفل عليك يا حبيب قلبي.
0: طيب الجو
1: الجو بدأ يسقع
0: شوية.
1: الجو بدأ، لا هو مش شوية، أنا مبارح كنت في التجمع بالليل اتجمد
0: بجد؟ يعني مش
1: لا لا لا الجو بدأ يسقع، درجات الحرارة انخفضت، في هواء في اليومين دول، في هواء جامد. والغريبة بقى اللي أنا من
0: تراب.
1: أول امبارح أنا شايم ريحة شياط على طول، مش تراب،
0: تراب جدا. امبارح أنا كنت لابسة نظارة شمس، حسيت إن أنا كنت بعمل عليها يعني عارف ما استحد بصوابع إيدي من كتر التراب.
1: لا بس أنا على طول شايم ريحة شياط، أنا مش عارف ده أنا بس ولا في حد تاني زي يعني على طول شامم اللي فيه ريحة حاجة بتتحرق.
0: يا ستار يا رب.
1: بس أنا مش عارف ده ممكن يبقى أنا بس، لكن ممكن يبقى في حد تاني. لو في حد تاني زي يا جماعة لو سمحتوا قولوا لي عشان ما أحسش إن أنا مجنين. مجنون ولا إيه؟ إيه مجنين دي؟ عشان ما أحسش إن أنا مجنون، بس أبوس إيديكوا إيه؟ يعني قولوا لي لو أنتوا برضو شامين الريحة دي زي.
0: طيب يعني زي ما باسم قال كده الجو ابتدى يبقى فيه سنة هواء،
1: جو خريفي بقى.
0: عايزين نقول بس درجات الحرارة في السريع، النهاردة القاهرة الكبرى هتبقى 30، الصغرى 20، وجه البحر العظمى 29، والصغرى 19. واي ثينك ان درجات الحرارة هتكمل كده يعني.
1: خلاص بقى يعني شوية خريف يعني اي هوب ان ما يكونش في حر تاني.
0: يا ريت.
1: اي هوبس.
0: دكتور مصطفى السوداني،
1: أيوة.
0: صباح الورد والفل والياسمين على أحلى باسم وأحلى صورة، أنا وإياد بنتمنى الأجمل ليكم دايما، عايزين نسمع أي حاجة لتامر أشرز.
1: من عيني الاثنين. وعلى فكرة النهاردة يا جماعة هنلعب لكم أغنية أو أغنيتين من اللي نزلوا شيرين. شيرين نازلة بأغنيتين الاثنين كسروا الدنيا،
0: والاثنين اكسكلوسيف على انرجي.
1: يلا بينا بقى، بس في الاول تعالوا نسمع تامر حسني دلوقتي، بنسخن كده شوية وكمان شوية صغيرة لما كله يجمع نشغل شيرين.
0: يلا بينا.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-780.
2: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: يا رب يا هايدي تكوني انبسطتي بأغنية فيروز اللي احنا شغلناها لك دلوقتي حالا.
1: وطبعا
0: اطلبوا واتمنوا الأغاني اللي انتوا عايزينها على رقم الاس ام اس.
1: بالظبط كده. طيب عايزين بقى نصبح على ناس تانية لسه بعتلنا دلوقتي حالا قبل ما نخش على فزوريز بتاعت النهاردة.
0: ايوه
1: دكتور مصطفى خلاص سقرينا الاس ام اس بتاعته تقريبا.
0: صباح الفل على الحلوين. موضوع الشياط ده فعلا كنت شامه في التجمع بليل. ايه ده مش انا لوحدي يا حواش, مش انا الواحد, انا على طول شامم ريحه شياط, على طول شامم حاجه. والنهارده الصبح انا كنت بشغل التكييف, واول ما طلعت من الاوضه علشان اخش الحمام واغسل وشي وكده شميت ريحه شياط لدرجه ان انا تربنت, قلت هو في حاجه في البيت, وفضلت اشمشم في البيت زي الكلاب بس ما طلعش في حاجه. انا من يوم الجمعه اللي فاتت وانا شامم ريحه شياط في الهواء.
1: ده غريب قوي على فكره
0: جدا. اعتقد اللي هو ممكن يكون تراب وما اعرفش
1: متشيط,
0: ما اعرفش ما اعرفش.
1: صباح الفل يا حواوشي. في كمان صباح الفل يا ولاد, والله بسمعكم من البيت, واحتمال ريحة الشياط اللي بتشمها يا باسم بسبب السحابة السوداء وحرق قش الرز وكالمعتاد ما تنسوش الفزوريز.
0: ممكن فعلا ممكن.
1: طبعا سعد يا وعدي يا وعدي. معنا ان سارة بتسأل عن الفزورة انها ما سمعتش الحلقة, ينفع كده محمود سليمان؟
0: لا ما هي يوم اجازتها انها يخليها تصحى بدري برضو يا محمود, حقها يعني.
1: محمود ايه ده يا محمود,
0: حقها تنام يعني.
1: سماسيمو صباح الخير يا بسومو يا سوء, انا وديت العيال المدرسه الجديده.
0: ايوه بقى صباح الفل.
1: صباح الفل
0: صباح
1: يا سماسيمو.
0: صباح الخير عليكم. انا ابو توفيق, اول مره اشارك معاكم في البرنامج مع اني متابعه بقالي كتير, وحابب اصبح على ام توفيق, زمانها بتودي توفيق الحضانه دلوقتي, وعايز اهدي لها اغنيه من خلال البرنامج. عايز يسمع شيرين تباعا لو سمحت. سيب لنا شيرين بقى الاكسكلوسيف اللي عندنا خاين اللي هنسمعها دلوقتي حالا.
1: في مايكل برده ميلاد بيقول انا شامم دخان من امبارح, ما تقلقش على نفسك يا بس.
0: الحمد لله يا جماعه, كنت ابتديت اقلق على مناخيري بجد بجد.
1: صباح الفل
0: ده احمد السعدي. احمد السعدي برضه وحشتوني قوي يا احلى مذيعين في الراديو. ما بعتش بقالي حبه علشان سماره كانت عامله حادثه. الف سلامه عليها, الف سلامه عليها, يا رب تبقى كويسه. بس متابعكم انا على انستغرام على طول. قولوا لي بقى عاملين ايه وفايتني ايه الشهر ده, وعايز اسمع ولاد الحلال بتاع تامر عاشور. حاضر.
1: فتكشكتي احنا لسه بنقول يا هادي في الشهر يعني, فاحنا يعني لسه هو الحمد لله على كل شيء. صباح الفل. صباح الخير على حلوين الطعمين سارة المنذر وباسم كامل. دي ندى.
0: صباح الفل عليك يا ندى.
1: في كمان دي ندى برضو.
0: والنبي عاوزة حاجة فرفوشة كده تفوقني بدل ما نام منكم في الطريق, او الف وارجع وما روحش الشغل بالاغاني الحلوة. اللي عاوزة كوباية هوت شوكليت وبطانية دي يا بسوميز. انا كمان شام ريحة شياط ندى يا جماعة.
1: صباح الخير. احنا في اكتوبر وفعلا في ريحه شياط.
0: يا الحمد لله ما طلعتش لوحدي.
1: ده في ناس كتير شم شياط بقى. طب يعني نسيبنا من الشياط شويه.
0: نسيبنا من الشياط.
1: وهيا حسن بتقول لنا, هيا حسن معدة البرنامج
0: يعني. ايوه
1: بتقول لنا هي تقريبا لسه جايه في السكه, وبتقول لنا ان الدائري اتجاه المنيب واقف خالص.
0: واقف خالص
1: خالص.
0: طب هيا لما تعرفي ليه بقى قول لنا. وان لو انتوا دلوقتي بتسمعوا لنا دلوقتي حالا وعديتوا الحته الزحمه, او عارفين سبب الزحمه اللي في الدائري اتجاه المنيب, لو سمحت تقولوا لنا.
1: طيب
0: فزوره.
1: يلا
0: فزوريز.
1: فزوريز
0: ها
1: من عندي ولا من ايه؟
0: انت قريتي اللي في الفايل؟ اللي في الفايل ظريف وسهله, عشان احنا بقالنا كذا يوم بنقول فوازير صعبه قوي الصراحه.
1: ماشي يلا بينا.
0: ماشي. دي يا جماعه فزوره الحمد لله مش عديمه المنطق زي اللي احنا بقالنا كام يوم بنقولها لكم.
1: بس عايز اقول حاجه.
0: نعم.
1: او انوه.
0: نعم.
1: انه لو عايزين عديم منطق عندي.
0: لا ماشي. بكره خليها لبكره, مش اول الاسبوع كده عدمت المنطق يعني. خلينا ثقه عن
1: لا انا جايه ايه يعني ملغمه بالفوازير.
0: لا لا حاجه يعني بالراحه كده عن الناس. فزوره النهارده بتقول حاجه بتتشرب وبتتلبس مش في نفس ذات الوقت, يعني في حاجه بتتشرب وحاجه بتتلبس لكن هما الاثنين نفس الحروف. حاجة بتتشرب وحاجة بتتلبس وهما الاتنين نفس الحروف,
1: يا ترى ايه هما الحاجتين دولة؟
0: اللي يعرف يبعت لنا على رقم الاس ام اس 9210. بنقول لكم الفزورة كل يوم الصبح ليه؟ عشان نفوق خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة,
1: وتروح الشغل
0: بالاخص من الويكند,
1: وتروح الشغل مفرفش ومنعنش وعامل اي مجهود ضئيل مثل حل هذه الفزوري.
0: رقم الاس ام اس 9210. واخيرا نسمع اغنية شيرين الجديدة الاكسكلوسيف عندنا في انرجي 92.1 خاين.

0: طيب قبل ما نقول حل الفزورة عايزك تطلعي فوق بعد إذنك.
1: احنا ليه هنقول حل الفزورة؟
0: سوري بعد ما نقول قبل ما نقول الفزورة مرة كمان يعني طلعي فوق خالص بعد إذنك. صباح الخير. سبب الزحمة إن في حادثة كبيرة، عربية تريلا مقلوبة تحت كوبري محمد زكي طريق السخنة عند محطة الأتوبيس الترددي، دعواتكم ربنا يسترها. ده نور الدين
1: يا ساتر.
0: معرفش هي دي اللي موقفة الحتة اللي انت فيها هي ولا ايه، بس شكرا يا نور الدين اللي انت قلت لنا ان في حادثة في المنطقة دي، برضو عشان الناس تتجنب المنطقة دي او تنزل تستخدم طريق بديل او تنزل بدري شوية.
1: طيب في نروح بقى على اجابات الفزورة. احنا قلنا لكم الفزورة كانت سهلة وبسيطة. الفزورة بتقول ايه الحاجة
0: او اللي بتتشرب
1: وحاجة بتتلبس، والكلمة دي نفس الحروف
0: بالضبط كده.
1: طيب من على رقم الاس ام اس 9210 عايزين نقول برافو يا يارا. لا ايه ده، يارا بتقول اصلا ان صباح الفل عليكم، الدائري اتجاه المعادي من التجمع مقفول والدنيا زحمه جدا.
0: اصلا طيب
1: ونشوى بتقول لك دي جيوب انفيه يا باسم.
0: لا يا نشوى، ما هو في ناس كتيره قالوا ان هم كمان شاميين ريحه شياط، فمش انا بس. صباح الخير يا ساره ويا باسم، نهاركم لذيذ ان شاء الله. الدائري واقف علشان عربيه نقل مقلوبه ودخلت في محطه الاتوبيس الترددي قريب من برج سما. طيب ده شيء لذيذ قوي
1: يا رب. طيب دكتور مصطفى اول الناس اللي جاب الاجابه الصح. في كمان رقم اخره 374. مريم برافو عليكي. محمد طنطاوي برافو عليك.
0: رقم اخره 087. احمد عزام عارف الاجابه الصح. محمد النعماني برافو عليك اجابتك صح.
1: محمود لقمه اديني لقمه برافو عليك اجابتك صحيحه. دقدق برافو عليك. احمد السعدي يا وادي يا وادي. في كمان احمد الشنواني من طنطا برافو عليك اجابتك صح.
0: محمد العوضي وبيقول صباح الفزوريز عليكم وعارف الاجابه الصح. فاطمه اسماعيل عرفت الاجابه الصح. في كمان الدكتور ساره، برافو يا دكتور ساره اخيرا ظهرتي، ده انت تعذبتي معايا يوم الخميس
1: ليه
0: ما عرفتش الاجابه خالص وفضلت تحاول كل شويه غلط غلط غلط.
1: في دوتش مش فاهمه انت عايز تعمل ايه بالظبط بس تمام. في كمان ايمن خطاب صباحكم فل اجابتك صحيحه.
0: طيب ناس كتير عرفت اجابه الفزوره النهارده عشان
1: الناس كلها عرفت الاجابه.
0: طب ما عشان هي مش صعبه يا ساره، احنا اربع خميس اكشلي 3 4 خميس فوازير صعبه قوي.
1: لا ليه 3
0: ايه اللي ليه 3 الفزوره صعبه
1: كان الاربع
0: والثلاث كانت صعبه شويه برضو، والخميس انا بهدلتهم الصراحه.
1: ايه ده هموت واعرف كانت ايه الفزوره.
0: انا ولا انا فاكر، لا تقريبا هفتكرها هقولها لك بره الهواء. فمش لازم نعذبهم معانا في الفوق. لا انا في ناس قالت لي بس احنا مش هنسمعك تاني اصلا.
1: ما تهزرش. لا هموت واعرف.
0: هقولها لك بره الهواء على طول.
1: اوكي طيب
0: قولوا لها يا جماعه على فزورتي يوم الخميس. قولوا لها
1: يعني اشتكوا لي عادي، يعني عادي جدا زي ما في ناس بتشتكي الباسم برضو الخميس اللي قبل اللي فات عادي.
0: اشتكوا مش هقول لكم لا عادي.
1: يوم ليك ويوم عليك مش كل يوم معاك
0: عادي جدا. فزوره النهارده بتقول قول حاجه بتتشرب وحاجه بتتلبس والاثنين من نفس الحروف، يا ترى ايه هي الحاجه اللي احنا بندور عليها؟
1: اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 9210 مع اساميكم بعد اذنكم.

0: قبل ما نقول لكم الفزورة ومين بيحل الفزورة صح وكل الكلام ده، عايز أحذر الناس، خلي بالكم يا جماعة لأن في دور برد منتشر جدا
1: يا مامي
0: جدا. يعني أنا الويكند اللي فات بس سمعت عن 6 من أصحابي الستة عندهم دور برد.
1: طب يعني خلي عينينا أو كلامنا عليه خفيف علشان كده
0: ما انا عياشي وكده هو فانا بس قلت احذركم يعني خلي بالنا.
1: وبعدين ناخد بالنا لان كده كده احنا داخلين دايما دخلت الشتاء دخلت الخريف، الحاجات دي دايما بيبقى فيها شويه برد كده مش لذيذ. يعني هوبفلي ما يبقاش البرد فيبقى البرد اللي هو العادي الطبيعي اللي احنا متعودين عليه.
0: لا هوبفلي ما نعيش اصلا يعني ان شاء الله يعني.
1: بس يعني دايما لما بيبقى مش عايزه اقول دايما برضه مش عايزه اجمع بس هو عامه دا يعني دايما برضه
0: مش عايزه اقول دايما بس دايما
1: بيبقى فيه كده شوية ايه فهم بصيص من البرد.
0: مفهوم عادي تغير الجو كده هو.
1: ناكل حاجات فيها فيتامين سي او نشرب حاجات فيها فيتامين سي
0: بالزبط.
1: يعني نحاول ايه حرص ولا تخون. المهم فزورة سهلة وبسيطة جدا جدا لان كل الناس عرفتها ودي حاجة مضايقاني جدا عامه.
0: ده انت شريرة بقى
1: قوي.
0: when
1: it comes to fazuris yes.
0: ليه يا سارة كده؟ ما تخلي الناس تحل الفزور.
1: بحب الناس تفكر كده برا.
0: ما فكروا حلوا فما فكروا.
1: أصلا أنا بتضايق قوي لما بفكر في فزور بعرفش إجابتها. يعني أنا كسارة. فبحب الناس تمر بالنسبة
0: تتعذب زي ما أنا بتعذب.
1: حاجة بتتشرب وحاجة بتتلبس والاتنين من نفس الحروف. يا ترى يا هل ترى إيه هما الحاجتين دولة اللي هي الحاجة الواحدة.
0: أيمن خطاب برافو عليك. جاسر شمس برافو عليك. احمد الشنواني مره كمان صباح الفل وبرافو عليك. فزوره باسم نسفت المنطق وهي حاجه حاجه نايمه وهي واقفه وصحيه وهي نايمه والاجابه الحيطه.
1: ايه
0: ايوه هي دي كانت الفزوره. برافو عليك يا
1: حاجه نايمه
0: طنطاوي
1: نايمه
0: حاجه بتنام وهي واقفه وهي صحيه وهي نايمه.
1: ايه
0: الحيطه؟
1: انا ليه عملت دماغي تشوشت؟
0: ما دي واحدة من فوازير هيا حسن.
1: واو لا هيا برافو.
0: جابت جيب لنا فوازير من عادمة المنطق دلوقتي.
1: برافو يا
0: الحيطة
1: هيوشة.
0: بتبقى نايمة وهي واقفة تمام وهي صحية وهي نايمة في نفس ذات الوقت. لأنت عمرك عرفتي الحيطة دي صحية ولا نايمة؟
1: لا
0: فهي صحية ونايمة في نفس الوقت.
1: واو
0: فيش غير اتنين عارفوا إجابة الفزورة.
1: والله برافو.
0: اتنين
1: معلش يا محمد طنطاوي احنا نعتذر منك كده كده بس يعني برضو عادي.
0: ويا دوتش انت جبت انت يعني حل غريب جدا ومش هو ده اكيد اكيد خالص اللي احنا بنتكلم عليه.
1: طيب احنا اخر مرة هنقول فزورة النهاردة يا جماعة فاللي ما سمعش يسمع واللي ما حلش يحل عشان دي اخر فرصة. حاجة بتتلبس وبتتشرب والاتنين مكونين من نفس الحروف.
0: يا ترى هي ايه؟ اللي يعرف يبعت لنا الإجابة على 9210 ده رقم الـ SMS.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين فاصحى بأنرجي مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش هتخلي عينك فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمرت بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاسحب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: مستنيكي تتكلمي نفسي هيخلص.
1: ما انا بنونو.
0: ماشي.
1: طيب يا جماعه فزوره النهارده كانت سهله وبسيطه جدا.
0: على فكره في ناس ما عرفوهاش. في ناس بعتوا الاجابه الغلط.
1: فين ده؟
0: ساره ابل.
1: فين؟
0: اهي مكتوب بالانجليزي اهي قدام.
1: شاي وش ايه؟
0: شاي وشال.
1: شاي وشال؟ لا طبعا.
0: بس هو مش نفس الحروف بالعربي خالص يا ساره يا ابل.
1: طيب من الناس الاخيره يعني اللي جابت الاجابه بتاعت الفزوره، الفزوره كانت بتقول حاجه بتتشرب وحاجه بتتلبس والاثنين مكونين من نفس الحروف. في حد بيقول للاسف الطريق فيه كذا حادثه ربنا يسترها. بجد انا كمان طريق الدائري اتجاه المريطيه واقف. دي ندى. بالنسبه للفزوريز قالت الاجابه الصحيحه.
0: برافو عليك يا ندى. في كمان محمد ودودو عرفوا الاجابه صح. صباح الخير يا اصحابي، معقول الاجابه تكون كذا وتكون اول مره الفزوريز، وتكون اول مره الفزوريز ايه
1: سهله مثلا
0: ميبي، بس اجابتك صح يا عليا.
1: برافو عليكي. في كمان انجينير جهاد نبيل اجابتك صحيحه،
0: والاجابه الصحيحه هي
1: شراب.
0: شراب يعني حاجه بتتشرب، وشراب
1: يعني حاجه بتتلبس.
0: بالظبط كده، بس كده فزوره سهله وبسيطه جدا صحصحنا بيها خلايا مخنا المنهاره والمدمره.
1: ونروح بقى شغلنا كده مفرفشين ومنعنشين وعاملين اي مجهود وحلينا الفزوريز. طيب عايزين ننوه برضو ونقول يا جماعه انه اخر اجازه رسميه جايه يوم الخميس الجاي،
0: يعني بعد بكره هو 6 اكتوبر. وطبعا احنا عارفين الاجازات الرسميه اللي بتيجي في نص الاسبوع بتترحل لاخر الاسبوع، فهيكون اخر اجازه رسميه هيكون يوم 8 اكتوبر يوم الخميس، وهيبقى لونج ويكند 8/10/11 8/9/10
1: بالظبط كده. ولكن يا جماعه هتسمعوا مين في الاجازه؟
0: ساره البنزير. حظك وحش قوي على فكره، دايما بتنزلي يومك يوم الخميس تنزلي بيبقى في الاجازات العامه.
1: دايما لونج ويكند ما باخدوش
0: في ايه،
1: مش عارفه
0: حظك وحش قوي.
1: يلا الحمد
0: تقريبا
1: لله.
0: تقريبا يعني الاجازات بتخلص اللي انت بتعمليه في الناس.
1: ايه؟
0: ولا حاجه
1: اللي انا بعمله في الناس.
0: ولا حاجه.
1: والله هم اللي عايزيني يعني، فانا تمام. اي حد عنده اعتراض ممكن تقدموا اي شكوى للمديره بتاعتنا.
0: لا وحتى لو قدموا شكوى انا مش هنزل، انا يوم الخميس الجاي نزلت الخميس اللي فات.
1: لا انا مش بتكلم عامه.
0: اوكي
1: قصدي انا بتكلم عامه.
0: ماشي اوكي.
1: طيب يا جماعه احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعه 10 صباحا في اسحب انرجي. طبعا اي حد عايز يسمع اي حاجه ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 9210. غير كده لسه في جعبتنا اشياء اشياء
0: اشياء
1: ياما يا اسامه.
0: هنشوف بقى هنعمل ايه في الساعه الثانيه من اصحاب انرجي، فخليكم بتسمعوا لحد الساعه 10.

0: بعمل حاجات جديدة، مش داخلين على سنة جديدة وكده، فلازم أعمل أصوات غريبة جديدة.
1: أصوات غريبة جديدة. طيب سارة أفر جابت الإجابة الصح، بس بعد ما احنا جاوبنا على الإجابة في كمان حد بيقول عيد ميلادي يوم 6 أكتوبر، كل سنة وانت طيب، ده يوم الثلاث هنعملك نظام كهرباء.
0: أيوة فكرنا بس لو سمحت. صباح الورد باسم وسارة أحمد الشموني، بخصوص الفزورة والحلول خارج الصندوق ما تمشيش، كوفي اللي بتتلب كوفي كوفي وكوفية كوفي وكوفية لا ما تمشيش نو.
1: اللي بيقول عيد ميلاده يوم 6 أكتوبر رجع قال إن هو محمود سليمان.
0: كل سنة طيب يا محمود يا سليمان مقدما، ونحتفل بيك إن شاء الله بعد بكرة، بس فكرنا برضو اللي عيد ميلادك علشان إيه نعمل لك نظام كهرب ونحتفل بيك كده هو على الهواء.
1: طيب غير كده بقى يا جماعة، عايزين قريت خبر لزوز جدا.
0: إيه بقى الخبر اللزوز؟
1: خبر بيقول إنه الناس ممكن تعرفك من صوتك، من نبرة صوتك، فحسيت إنه it's relatable قوي لمذيعين الراديو.
0: يعني إيه تعرفك؟ ما أكيد الناس هتعرفك من صوتك.
1: لا مش
0: يعني انت لو بتتكلمي من ظهري اكيد هعرفك اللي دي ساره اللي جت وبتتكلم.
1: مش قصدي.
0: امال ايه قصدك؟
1: قصدي انه الناس بتعرف انت بتمر بايه او حاسس بايه، حتى لو انت مش مبين ده على وشك او مش مبين ده على طريقتك او whatever. دي دراسة نفسية جديدة يعني بتكشف مفاجأة.
0: ايه هي؟
1: ان صوتك بيرسل معلومات عنك ما بيبينهاش لوشك ولا جسمك.
0: انا حاسس ان هي مش حاجه جديده، بس كملي.
1: ليه؟
0: كملي كملي الدراسه. طيب
1: الدراسه دي موجوده او اتنشرت يعني عن التطور والسلوك البشري. والدراسه دي توصلت لان الصوت ممكن ينقل للناس التانية معلومات وانطباعات عن الشخص ممكن تختلف عامه عن اللي بينقله وشك او شكلك او شكل جسمك او الجستشرز بتاعتك يعني
0: البادي لانجوج يعني.
1: بالظبط كده. فالعاملين البحث ده لقوا ان تقييم جاذبيه الوش وصحته كان مرتبط لحد واضح جدا بتقييم شكل الجسم، اي ان المظهر الخارجي بيدي غالبا اشارات متشابهه عن الشخص. لكن لما انتقل الباحثون للصوت كانت العلاقه بين تقييم الصوت وتقييم الوجه او الجسم محدوده جدا. فحسيت يعني بغض النظر عن الدراسه
0: اصلا حاسس انه اكيد لما مثلا اكلمك في التليفون وانت حتى مش شايفه

0: لما أقولك ألو غير لما أقولك ألو.
1: لا بس هقولك على حاجة
0: أكيد هتفهمي في حاجة غلط.
1: فاهمة بس أنا ليه ربطت ده بال يعني ليه عجبتني الدراسة وكنت عايزة أيوة. أتكلم عنها.
0: أيوة
1: لأنه إحنا كمذيعين الراديو الناس مش شايفة شكلنا أو مش شايفة الجستشرز اللي إحنا بنعملها بإيدينا وإحنا بنتكلم
0: حقيقي.
1: فالناس بتعرف المود بتاعنا عامل إزاي من صوتنا. حتى لو إحنا دلوقتي حالا بنتكلم
0: وبنمثل اللي إحنا تمام
1: بالضبط لما الناس بتبقى عارفة صوتك أو بتسمعك على طول بجد بتعرف أنت بتمر بإيه. يعني ده حصل معايا كذا مرة honestly على الراديو. كنت ببين أن أنا تمام جدا وزي الفل وعادي جدا I'm being sorry عادي على الهواء بس كان في مسجز بتجيلي بتقولي سارة انتي مش كويسه. انا الحاجات دي كانت بتخليني اعيط والله
0: العظيم. لا المستمعين كده بيحسوا بينا جدا.
1: انتوا ازاي حاسين بيا للدرجه دي؟
0: بمناسبه الصوت ده انتي عارفه ان الصوت بيخليني اعرف ان اللي قدامي البني ادم اللي قدامي او البني ادم اللي قدامي دي فيك ولا حقيقي.
1: ازاي
0: من الصوت ما اعرفش ازاي بحسها من صوتهم.
1: بس دي ملكه دي
0: يعني ممكن عشان انا بشتغل في الصوت بقالي 16 سنه وانا اصلا بحب كل حاجه ليها علاقه بالصوتيات يعني. فلا اول ما بحس من طريقه الكلام ومن نبره الصوت وكل بحس لو البني ادم اللي قدامي ده فيك ولا حقيقي. ما اعرفش ازاي
1: بيبقى في حاجات برضو بتبين يعني طريقه كلام معينه.
0: لا ممكن يكونوا بيمثلوا كويس جدا بس انا بقفشهم اموت واعرف ازاي. يعني نفسي احط ايديا على الحاجه اللي بتعرفني البني ادم او البني ادم دول فيك وبيمثلوا ولا حقيقيين من الصوت. اموت واعرف هي ايه بس انا مش عارف.
1: يعني هي دي ملكه برضو زي ما انا بقول لك يعني مش كل الناس عندها الملكه دي بس برضو بحس انه في ناس اسلوبها بيبين اسلوبها او طريقه كلامها او المصطلحات اللي بتستخدم في الجمل اللي هما بيستخدموها الساعات ممكن تبين اللي قدامك ده فيك ولا لا.
0: انتوا بقى يا جماعه ايه اكتر حاجه بتخليكوا تفقسوا البني ادم اللي قدامكم؟ يعني هل هو الصوت؟ هل هي حركات معينه انتوا عارفينها وحافظينها اللي بيكذب بيعملها؟ هل هي البودي لانجوج؟ هل هي العينين؟ هل
1: نظراته من لمساته
0: بتعرفوا تقفشوا اللي قدامكوا ده فيك ولا حقيقي من ايه بالظبط؟
1: سؤال لذيذ.
0: ايه الحاجه اللي بتخليكوا تقفشوا البني ادم اللي قدامكوا انه انت بتمثل او انت بتمثلي او انت بتحوري؟
1: ابعتوا لنا. طيب
0: ايه الحاجه؟
1: ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 92100 او خلينا ندردشوا سوا على 38351771.
0: اغنيه بوسي الجديده على انرجي.
2: جديد بوسي على انرجي فلتر.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 دلوقتي ب 6140 جنيه،
2: عيار 24 ب 7017 جنيه،
1: سعر الجنيه الذهب ب 49536 جنيه،
2: وسعر الأونصة ب 220099 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
5: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
6: كل اغنيه سمعتها وحبتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكره، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص
7: غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
6: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. فات قديمه تاه تاه تاه.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: Energy 92.1، المزيكا لعبتها.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
3: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
1: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد.
4: كنا كلمنا النهاردة عن دراسة انه الصوت بيقدر اللي هو يبين حاجات كتيرة قوي الشخصية او البودي لانجوج ما بتبينهاش، فالناس كتيرة بتقدر تقفش البني ادمين اللي قدامهم لو فيك، ده منهم انا مثلا لو فيك، وفي ناس بتعرف بقى البني ادم اللي قدامها حاسس بايه او بيمر بايه من خلال صوته.
5: بس الدراسة ما كانتش بتقول كده في الاخر، يعني انا بس
4: عايزة انا اللي بقول هي الدراسة كانت بتقول ان الصوت بيبين حاجات كتيرة جدا، ممكن الوش او البودي لانجوج يكون مخبيها.
5: وممكن الناس، يعني هي اصلا المرتبطة اكتر بالناس اللي ما بتشوفش الناس، يعني بس بتسمع صوتهم، فاهم؟
4: بيكلموا بعض تليفون. يعني
5: بصوا يا جماعه، من الاخر يعني من
4: الاخر مش فاهم منك حاجه على فكره، انت عايزه ايه؟
5: في دراسه نفسيه اتعملت عن الصوت والانطباع اللي بياخدوا الناس عن بعض، ولقوا ان صوت الشخص ممكن يدي للناس معلومات او انطباعات عنه حتى من غير ما الناس تشوف شكله عامل ازاي، زي مثلا احنا كمذيعين راديو كده
4: مثلا.
5: طيب يعني مثلا لما الناس اللي هم الباحثين دول اسمهم باحثين صح؟ خلوا الناس يسمعوا صوت شخص من غير ما يشوفوه، قدروا ياخدوا انطباعات عن جاذبيته او شكل جسمه بدرجة معينة.
4: اوكي
5: حل؟ بس اقتنعوا ان الصوت مش كاشف للشخص، او مش هو اللي بيبين كل حاجة عن الشخص. فالدراسة ما اثبتتش انك ممكن تعرف صحة الشخص او صفاته الحقيقية او شخصيته بدقة من صوته. الناس بس بتكون انطباعاته تخمينات من نبرة وطريقة الكلام.
4: لا كنت مفروض تقول لنا بقى الخبر كامل من اللينك اللي فات يا استاذة سارة.
5: انا اسفة جدا،
4: يعني مش معقول، يعني
5: دي من الاخر الخلاصة.
4: بس انا بعرف برضو الناس اللي قدامي فيك ولا لا من صوتهم.
5: بس بقى يعني زي مثلا، ما انا عشان كده ربطت الدراسة بقولك بالموضوع بحلقة النهاردة ليه؟ عشان هي مرتبطة اكتر بالناس اللي بتسمع ما بتشوفش شكل بني ادم. يعني زينا كمذيعين راديو. فالناس بتكون انطباعات عن شخصياتنا
4: من اصواتنا.
5: من اصواتنا.
4: انا الناس دايما بتفتكر ان انا عندي 60 سنة وشعري كله ابيض من صوت. صدقين ده اكتر من حد من المستمعين بقابلهم في الشارع وبسألهم ايه ده، طب كنت متخيلين شكلي عامل ازاي؟ يقولوا لا مش كده خالص، كنا فاكرينك اللي انت عندك 60 سنة وشعرك كله ابيض وبكرش.
5: بص يا باسم، صوتك ممكن يقول عنك حاجات كتير جدا اكتر من ما انت تتخيل.
4: طب ماشي، ما هو ده اللي انا بقى عايزه ايه. طب وبالتالي سألناكوا بقى يا جماعة، الناس اللي بتعرف اللي هي تقفش الناس على حقيقتهم او بيحسوا كده بحاجات مختلفة من تعاملاتهم مع الناس، فاحنا كنت بسألكم بتعرفوا البني ادم اللي قدامكم حقيقي ولا فيك من ايه؟ فمثلا هالة بتقول بقفشه من مناخيره لما بتحمر.
5: اوكي.
4: في ناس كده على فكرة لما بيكذبوا او ما بيقولوش الحقيقة كاملة تلاقي خدودهم تحمر ودانهم تحمر ومناخيرهم تحمر. فده حقيقي جدا.
5: صح. ده ليه بقى؟
4: مش عارف، عشان بيبقوا عارفين اللي في حاجه بيعملوها غلط فبيكسفوا
5: فالدم بيضرب،
4: الدم بيجري على المناخير. مش عارف.
5: دكتور ساره بتقول الشخص اللي دايما بيدعي الفضيله وتلاقيه مش بيغلط، مش بيغلط نفسه، وايده على طول بتتحرك معاه وعاوزه تسمعه بس،
4: وعاوزك
5: تسمعه بس. اغلبهم بيبقوا مش سالكين وبيبقوا معظمهم كلامهم مش حقيقي.
4: ده حقيقي جدا. في كمان حد بيقول لنا انت عندك ملكة يا باسم زي ما سارة بتقول. والله انا شخصيا بحس وبعرف وبقرا اي شخص بتعامل معاه على طول، واحساسي عمره ما كدب عليا، وكل من اعرفهم بيقولوا لي انت بتحس بينا، بصدق جدا. ايوه طب بتحس ازاي؟ ما هو ده سؤالي يا سالم يا شاكر. ايه اللي بيحسسك ده؟ انا في عامه رساله اتبعتت لي برضو على انستغرام من بنت اسمها كارولين، بتقول انا بعرف قوي البنت اللي قدامي دي بتكذب ولا لا لما بتلعب في شعرها بزياده، اللي هو اللعب الاوفر في الشعر،
5: اللي هو التبليحه.
4: ما اعرفش التبليحه ولا ايه بالظبط، بس هي قالت لما بلاقي البنت اللي قدامي عماله تلعب في شعرها بزياده بعرف ان هي بتحور.
5: حلو ده.
4: ايه تاني؟ طب يا جماعه،
5: طب انا عندي سؤال تاني.
4: اتفضل.
5: ولا نكمل في ده؟
4: اسمع سؤالك الاول.
5: طيب لو كلمت شخص الاول مرة في حياتك ومش شايف،
4: تقدر
5: تتخيل شكله وصوته؟
4: ما هو ممكن.
5: وهل حصل معك حاجة قبل كده أو
4: ممكن
5: لا؟
4: ممكن يطلع غلط يعني.
5: أيوة يعني هل قبل كده كونت مثلا شكل على صوت بني آدم بس؟ مثلا حد بتكلمه مثلا كل مرة بتتصل بالبنك مثلا،
4: ليه أصلا أتخيل شكل اللي بيرد عليا في البنك؟
5: ما هو علشان غصبا عنك دماغك بتعمل كده.
4: لا خالص، أنا يعني بتحصل معايا مع الناس اللي يعني مثلا مش عارف، يعني بتحصل معايا لو في علاقة شخصية ما بيني وما بين الشخص ده، لكن حد كاستمر سيرفيس لا، عمري ما هتعب دماغي أصلا في أنا أفكر في شكله أو شكلها.
5: لو حد دايما بيكلمك أو بيرد عليك في مثلا حاجة معينة، يعني دايما بتلجأ له هو مثلا عشان يحللك مشكلة مثلا، فأنت you never saw him، فبتكون ماشي. شكل في دماغك عن هذا الشخص. أنا ده بيحصل لي على طول على فكرة، ومتأكدة أن الناس أصلا كمان اللي مش عارفة شكلنا بتكون
4: أيوة. ما هو إحنا علشان في علاقة شخصية معاهم كل يوم الصبح، فعشان كده ممكن يتخيلوا شكلنا، فهم قصدي؟
5: طب تخيلتوا شكلنا عامل إزاي يا جماعة للناس اللي مش عارفة شكلنا؟
4: أنا مش عايز أسمع إجابة السؤال ده، مش عايز أسمع إجابة.
5: خلاص مش هنعمله بيرسونال، مش هنعمله علينا. بس هنقول لو أنت كلمت شخص قبل كده، بتكلم شخص عامة مثلا في حاجات معينة ليها علاقة مثلا بسيرفيسز معينة انت بتاخدها منه يعني، بس على طول الشخص ده بيرد عليك، وهل كونت شكل هذا الشخص ده قبل كده، عملت ده قبل كده ولا لا؟
4: قولوا لنا بقى يا جماعة من على رقم الاسماس اللي طبعا حفظتوه 9210 او ارقام التليفونات، كلمونا ندردش مع بعض 38 35 177 او 178.

0: انا اشتغلت خدمه عملاء اكتر من 10 سنين في حياتي، فانتوا متخيلين انا كلمت كام انسان في حياتي على التليفون. وطبعا علشان اعدي الشفت كنت بتخيل شكل كل شخص كلمني وارسم له حياه بقى، ولما المكالمات كانت بتطول فانا عندي كميه وشوش في دماغي مش طبيعيه. دي علي علوش، صباح الفل عليك يا صاحبتي.
1: في حد كمان بيرد على السؤال الاول، دكتور ساره بتقوله بعرف جوزي بيكذب ولا لا لما شنبه بيتعوج.
0: ايه ده
1: شنبه بيتعوج؟ اه ممكن تلاقيه عارفه نظام مش هينفع اقول المهم، بس في لا ممكن الشنب بيتعوج.
0: اوكي انا جات لي فكره لذيذه قوي دلوقتي.
1: ايه يا حبيبتي انت النهارده ما شاء الله كلك افكار.
0: الناس تكلمنا على التليفون،
1: ايوه
0: اوكي، ويطلعوا على الهواء واحنا نخمن هم عندهم كام سنه
1: وشكلهم عامل ازاي
0: من صوتهم.
1: ماشي ممكن،
0: حاسه كده تبقى يلا بينا نلعب.
1: شكلنا هيبقى وحش قوي لو ما عرفناش.
0: عادي على فكره، ما احنا وير جيسنج يعني، ما
1: شكلنا هيبقى وحش جدا لان احنا المفروض خبره في الصوت.
0: شغل الملكه بقى بتاعتك.
1: لا انا الملكه بعرف اللي قدامي بيكذب ولا لا او بيحور ولا لا.
0: طب خلينا نشوف بال بال بال بال بال بال بال بالساوند
1: بالساوند بالصوت. طب يا جماعه انا
0: بس طبعاً
1: انا هفضل ماشي النهارده ورا ورا ورا ساره ونشوف ايه الموضوع.
0: بس طبعا عايزين نستبعد بقى الناس اللي احنا عارفينهم، يعني مثلا عمرو الوكيل يبتعد تماما عن هذا الموضوع.
1: الناس اللي احنا عارفين شكلهم يبقى يعني
0: علي علوش برضو ابتعدي عن هذه الموضوع عن هذه الموضوع.
1: انا اخدت بالي من العربي خطير. عن هذه الموضوع
0: فاكر صاحب الجلاله الذي طلبتموها مني. في كمان ناس كتير قوي، حواش مثلا، في ناس كتير قوي احنا عارفين شكلها وعارفينها كويس قوي، فدول ابتعدوا عن هذه
1: اللعبة يعني. ماشي
0: او عن هذا الاختبار
1: خلاص. اوكي هفضل ماشي وراكي.
0: 38-357-77 او 178 لو عايز تحط مذيعين الراديو تحت الاختبار اتصل دلوقتي،
1: كلمونا يا جماعة.

0: استنى استنى استنى. قشطة صباح الفل. قشطة صباح الفل. قشطة صباح الفل. صباح الفل صباح الفل.
1: دي الأغنية اللي بتشجع بيها نفسك كل يوم الصبح. طيب صباح الفل يا جماعة، احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعة 10 وهنعرف دلوقتي أصواتكم بتقول ايه عنكم. يعني عندكم كام سنه، شكلكم عامل ازاي،
0: يعني هننفذ النظريه اللي هم عاملينها دي او
1: يعني.
0: الدراسه دي.
1: بس قبل ما نبدا، في حد هانز بيقول لنا في حادثه جامده جدا على الدائري بعد المعادي، موقفه الدائري من التجمع للمعادي، افويد تماما.
0: يا ستار يا رب.
1: طيب
0: خير يا جماعه، طبعا يعني يا رب تبقى يعني
1: حاجه بسيطه
0: حد يعني مفيش حد حصل له حاجه.
1: طيب نبدا بليديز فيرست.
0: يلا
1: نبدا بنوره. صباح الفل يا نوره.
2: صباح الجمال.
1: عامله ايه؟
0: هاي نوره، هاو ار يو؟
2: هاي الحمد لله. انت عاملين ايه الاخبار؟
0: الحمد لله
1: زي الفل.
0: شكلك كده يعني كلك طاقه ايجابيه وحيويه.
2: شكرا، يعني منكم بناخدها منكم على الصبح.
1: شكرا شكرا شكرا نوره. انت عندك
2: ايوه
1: معديه 35 سنه.
2: يس
1: صح.
0: هو ما انت كده مش بتسال في السن.
1: لا انا مش بسال، انا بقول لها صوتها مديني حق ان هي اكبر من 35 سنه صح.
0: طب
1: ثانيه واحده.
2: تمام.
1: عندك كام سنه بالظبط؟
2: ايه
1: عندك كام سنه بالظبط؟
0: انت كده خلصت السؤال.
2: لا احنا معديين ال40.
1: اه اصلا.
0: واو.
1: يا بنتي هو مش بس السن، احنا هنتخيل شكلها من صوتها يا ساره.
0: طب بقول لك يا نوره.
2: تمام. ها قولي. يا
0: انت عندك ولاد؟
2: ايه
0: ثلاثه؟
2: لا
0: اثنين.
2: لا زيدي
0: بس.
1: نوره.
2: نعم.
1: انت اعتقد والله اعلم.
2: ايوه.
1: قصيره.
2: قصيره.
1: اه
2: كم انت عرفت ازاي بجد؟ ممكن
1: ايه ده بجد؟
0: ايوه بقى يا بسكومي.
1: برافو عليا برافو عليا.
0: ايوه يا بسكومي طلع بقى.
1: طب اقول لك الاجمد بقى كمان، نوره انت معانا.
0: نوره خافت. نوره اترعبت منك.
1: مش عاوز على الهوا.
0: طب معانا تليفون تاني. الو.
1: ها مين معانا؟ الو
0: الو.
1: ايوه
3: يا بسوم.
1: ايه يا حبيبي انت اسمك ايه؟
3: سعد عمران يا باشا.
1: ازيك يا سعد عامل ايه؟
3: بخير تمام والله
1: الحمد لله.
0: سعد احنا مبسوطين اولا ان انت معانا، عشان انت قلت لي تحت الهواء ان انت اول مره تكلمنا في التليفون وبتسمعنا بقالك حب. طيب سعد.
3: ايوه.
0: هل انت متزوج؟
3: نو
1: نو. سعد انا تقريبا عرفت سنك.
3: مش قوي.
1: ايه ده؟ ايه اللي مش قوي؟ يعني هخمن وتقول لي ايه الصح فيهم. ماشي
3: خمن.
1: اواخر العشرينات ولا اوائل الثلاثينات؟
3: اوائل الثلاثينات.
1: برافو عليا.
0: لا لا
1: باسم
0: انت
1: برافو عليا. برافو عليا.
0: طيب
3: لا لا لا بس يا باسم انت ما انت توقعت اجابتين اكيد هتطلع بينهم يعني برضو.
1: لا ما انا ممكن اقول لك اوائل الاربعينات، ممكن اقول لك اوائل العشرينات. انا حسيت ان انت اواخر العشرينات او اوائل الثلاثينات، فكنت بتاكد انت فاني حتى فيهم. طب اقول لك الاكبر بقى يا سعد.
0: اديني فرصه اتكلم.
1: ثانيه واحده انا اللي بحس دلوقتي انبسطت قوي.
0: ما كنتش مش كنت معترض اصلا من الاول ان احنا نطلع الناس على
1: الهواء. سعد هقول لك حاجه بس انا بقولها عشان هو ده اللي انا متخيله.
3: تمام.
1: انت عندك كرش صغير؟
3: بالعكس.
1: بالعكس
0: ده انت شاب رياضي بقى.
3: ده انا عايز اقول لك على حاجه بس.
1: ايه؟
3: انا راجل جماوي وعندي التكت بس طالعه كلها.
1: اوبا
0: اوبا بقى اوبا بقى.
1: نسقف له ثانيه واحده.
0: اوبا بقى
1: ثانيه واحده.
0: يبقى اكيد مش متجوز صح؟
3: تمام.
0: اوكي طيب
1: حلو. يبقى انا فشلت انا في دي. اعتقد ان طولك متوسط، يعني مش قصير قوي ولا طويل قوي، انت العادي الافريج
3: اللي هو فرنج كام؟
0: 100 حاجه و80 مثلا.
1: لا لا 100 حاجه و80 ده طويل. في ايه يعني 100 حاجه و60 او 170 مثلا؟
3: لا شابو.
1: ايه انا بجد
3: بقى برافو جدا انا بس.
1: ايه كام؟
3: 164.
1: اوبا
0: ايه ده؟
1: اوبا ايه ده؟ انا في ايه
0: بجد؟
1: انا ايه ده؟ 164 بقى.
0: اوكي 164 وعامل 6.
1: اذا كنت انا 186 صار وانا طويل في ايه؟
0: الثمانيات دي 164. انا 167.
1: ماشي ما انت الافريج. انت اصلا بالنسبه
0: يعني
1: للبنات تعتبري. لا لا لا وهو انتوا الاثنين الافريج. 100 حاجه و60 ده الافريج. طيب هقول لك حاجه كمان. هقول لك حاجه كمان. انت ما اعرفش ليه جاي الصوره دي في دماغي.
0: هل شعرك؟
1: انا كنت هتكلم على الشعر برضو.
0: هل شعرك ناعم؟
1: انا حاسس لا
3: جدا
1: ناعم جدا. اه يبقى انت اخيرا طلعت صح في حاجه.
0: هل اسمراني اللون ولا قمحاوي اللون؟
1: انت اللي بتسالي، انت المفروض انت اللي تقولي.
0: لا اصل انا بتخيل دلوقتي، استنى استنى استنى،
1: انت المفروض انت تقولي ما تساليش.
0: انا حاسه ان انت قمحاوي، شعرك ناعم.
1: لا انا حاسس له هو ابيضاني يا عم.
3: لا لا لا زي ما ترى بتقول بالفعل، بس انا كنت مستني تقول حاجه تانية عشان اقول لا لا كده خلاص قفلت اللعبه.
1: عينيك لونها بني.
3: ايه ده انتوا قاعدين معايا بقى؟
0: صفا حاسك بتشتغلنا.
1: ما اعرفش، حاسس انا كمان هو بيشتغلنا بس تمام.
3: بص ابعت لك الصوره عادي على الانستجرام لو شغال.
0: يلا اه والله اعمل نظام كونفيرميشن.
1: كونفيرميشن
0: اه.
1: لا حلو الكلام ده يا سعد.
0: صباح الفل عليك. يومك تحفه في الجمال.
3: صباح الفل.
1: سلام. باي باي. طب يا جماعه احنا لسه مكملين معاكم، انا ما اعرفش هيبقى عندنا وقت اللي احنا نحاول نخمن شكل حد من المستمعين تاني.
0: عايزة
1: ولا
0: عايز اخمن تاني؟ عايز اخمن تاني. ابعتوا لنا يا جماعه
1: اخمن تاني. عايز اخمن تاني. عايز اخمن. بابا بابا
0: ابعتوا لنا يا جماعه عشان نخمن، بما ان يعني احنا بنشوف الدراسه دي صح ولا غلط.
1: ماشي اوكي. انت طلعتي صح في حاجه واحده بس، انا عمال اطلع حاجات صح قد كده.
0: انت مش مديني فرصه اتكلم.
1: بس بقى

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
3: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
4: البرنامج برعاية اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت، أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر، على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
4: تحت أمرك.
5: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: طب خلينا نختم بمكالمة لذيذة قوي قوي قوي من مصطفى أسامة، لأنه قعد 3 سنين متخيل شكلنا والحمد لله تخيله طلع غلط.
3: هو قالنا كده في الرسالة بالظبط. احنا معانا مصطفى على التليفون دلوقتي. يا مصطفى،
4: والحمد لله
3: انا تخيلتكم
4: غلط.
3: الحمد لله.
1: طب كنت متخيلنا ازاي يا مصطفى؟
4: لا والله بجد انا كنت متخيل ساره بطريقه يعني ما حدش يتوقعها خالص.
1: لا لا، لو سمحت اشرح، خد وقتك.
4: لا انا كنت متخيلك اللي هو ايه يعني لا يعني شكلك مش لا لا لا لا بص مش لازم احكي مش لازم احكي بجد
1: لا لا والله قول عادي مش هتضايق بجد مش هتضايق قول.
4: انا كنت متخيلك اللي هو قمحويه زياده زياده زياده خالص واللي هو مثلا تخينه كنت شفايا تخينه وجسمك طويل اللي هو طويله جدا بس لا انا لما شفت صورتك على انستغرام انا حسيت ان انا لا انا في حته ثانيه خالص.
1: يعني صوتي بيوحي لك ان انا قمحويه جدا وتخينه
3: وطويله.
4: مش لا لا خالص، انا كونت الشخصيه دي من 3 سنين فعلا
3: من شخصيتك كده.
4: اوكي. وبس بقى نفس الكلام يعني مثلا انا شفت اصلا صورته على الانستجرام برضو اتخضيت. انا ما كنتش متخيل اصلا ان هو كده خالص يعني.
3: انت متخيلني برضو عامل ازاي؟
4: لا لا شاب رفيع خالص كده وصغير ويتفاهم.
1: هل الصوت الاجش ده بيديك هذا الانطباع؟
4: ده الاحساس ده والانطباع ده. انا بقول لك انا بقالي 3 سنين بالظبط اتخيل الوضع ده وبقى خلاص هي متركبه في دماغي كده.
1: اوكي.
4: بس جالي الفضول، على فكره جالي الفضول ده من قريب من 3 ايام.
3: اوكي. يا نهار ابيض، ده لسه من قريب يعني.
4: من 3 ايام ابص على الانستغرام قلت والله العظيم لازم اشوف انا بتفرج عليهم لما تايه فيهم دول شكلهم عامل ازاي. لاني كان في حد اللي هو البرنامج اللي بعدكم على طول
3: سنة اسم
4: ده انا جبتها بالظبط بصراحه. قلت لا انا تخيلكم صح، اللي هو انا بكلمكم اكتر ناس، اللي انا مثلا بتعامل معاكم اكتر بسمعكم اكتر ناس عامه يعني انا بسمعكم دايما انا ما بعتكوش كتير.
3: حبيبنا مصطفى
1: ربنا يكرمك ويعلي مراتبك
3: حبيبنا. انا متخيلك يا مصطفى
4: جدا والله.
3: انا متخيلك رفيع ولابس نظاره.
4: انا رفيع بس مش لابس نظاره.
3: مش لابس، ممكن تبقى نظاره شمس.
1: طب هل انت طويل؟
4: انا طويل.
1: اوكي. عندك مثلا
3: شعرك اسود اكتر اكرت؟
4: اكرت لا مش اكرت،
3: يعني مش قصدي اللي هو مش ناعم، يعني مش اللي هو
1: ويفي كيرلي
3: صح؟
4: مش لا مش كيرلي بس مش ناعم.
3: اوكي. واسود يعني ولا فاتح شعرك شويه؟
4: لا فاتح شعري
3: اسود. شعرك اسود عادي. اوكي.
1: طب بقول لك يا مصطفى،
4: تمام،
1: بما انك شفتني من تخينه ما
3: بما انك شفتها تخينه بقى
1: بما انك بقى شفتني بس على فكره لا احنا يعني ما بن
3: احنا بنهزر
1: عامه نوت بودي شيمينج اني ون. بس عايزه برضو اسالك، هل انت عندك 26 سنه او 27 سنه؟
4: سلام يا سلام برنس
1: بجد
4: والله صح.
1: طب انت ايه 26 او 27؟
4: 27.
3: الله علينا، خبراء في الصوت.
4: الله عليكم فعلا
3: خبراء في الصوت.
1: طيب انت مش مرتبط؟
4: لا لا لا دي بقى انت خلاص.
3: ايه يا ساره ده يا ساره ليه كده يا ساره؟
1: انت متجوز؟
4: انا متجوز وعندي ليلى.
1: ما تهزرش
3: اصلا.
4: عندنا عندها سنة.
1: أتشبوشي.
3: ربنا يخليها، مع ان صوتك فرفوش يا مصطفى. لا بهزر. ربنا يخلي لك ليلى يا رب
1: ليلى
3: ولا ليلى؟
4: ان انا بدات يوم بيكو ليلى.
3: ليلى ربنا يخليها لك يا رب وتكبر كده وتشوفها كل حاجة حلوة في الدنيا كلها.
1: يعني مبسوطين قوي ان احنا كلمناك النهاردة، ومبسوطين اكتر ان انت عرفت شكلنا الحقيقي.
3: الحمد لله، هذا من فضل ربي. الحمد لله
4: الحمد لله فعلا.
1: السلام عليكم يا مصطفى، يومك حلو.
3: مع السلامة. سلم لنا على ليلى بقى.
4: ماشي
3: يلا سلام. باي باي. وبكده يا جماعه حلقه النهارده تكون خلاص خلصت. قلنا نختمها بقى مع مصطفى، وحلقه يوم الحد خلاص بتخلص،
1: ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوش، احنا بنكون معاكم كل يوم من الحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10 صباحا.
3: اعتقد النهارده مش هتسمعوا سلمى قاسم، اعتقد اللي هي اجازه. لكن اكيد ان شاء الله هترجع لكم بكره في ميعادها العادي من الساعه 10 للساعه 12، وممكن اصلا اطلع غلط بس اعتقد اللي هي مش موجوده.
1: لا هي مش جايه النهارده.
3: اوكي ماشي.
1: طيب يا جماعة، كنا معكم باسم كميل
3: وصار المنزل،
1: إلى أن نلتقي غدا، نحبكم كثيرا. 5 و5 How are you؟
3: سلام.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك،
1: انستغرام، واكس،
0: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.5.

بيبو سيلي انت بتفضل تاني زي جيلي ما بشوفش حد انا اوريدي يا اشيله في عيني ليه عزني انا جنب شطاني وبيبو الزني ما زملش زي اللي يزقني فكرني بنفسك مين قلتلي يا ما تجيش معايا بعلو صوت

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا دي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3-4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي في التمانيات مع محمد طارق قضاء. إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا في التمانيات على انرجي 92.1. طبعا انرجي المزيكا لعبتها زي ما انتم عارفين، ولكن كل يوم بقى من الحد للاربع، من 12 لواحدة الرياضة كمان بتكون لعبة انرجي. النهاردة هنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير بإذن الله. هنتكلم عن ماتش منتخبنا الوطني النهاردة اللي هيكون الساعة 9 مساء، ماتش ودي مع جنوب أفريقيا. هنتكلم عنه في تفاصيله ومميزاته ومشاكله ومستنين منه ايه، تفاصيل كتير. هنتكلم على استعدادات الأندية المصرية بقى للعودة، من الأجندة الدولية اللي هيحصل، مين بيشتغل على ايه، ايه أبرز اللقاءات القادمة، وأكيد الكل قاعد

فكر في 11 اكتوبر يوم ماتش القمة. طيب تمام ده كله جميل، اكيد لازم نروح نعدي على بطولة خليجي اللي فيها متعة واثارة كبيرة جدا جدا جدا. تفاصيل كتير بإذن الله تكون معانا النهاردة، ولكن بعد الأغنية دي.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt

0: بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: خلينا نروح لماتش منتخبنا الوطني وسؤالي ليكوا بقى عشان الماتش النهارده تتوقعوا النتيجه في ماتش مصر جنوب افريقيا كام بعتولي على 92.100 وكمان ايه التشكيله اللي نفسك كابتن حسام يلعب بيها النهارده. محدش يقول لي دي التشكيله كابتن حسام هيلعب بيها، لا انت نفسك كابتن حسام يلعب بتشكيله مين النهارده في اللقاء. النهارده لقاء مصر جنوب افريقيا على الورق هو لقاء ودي، يعني اي حد هيبص كده يقول لك يا جماعه في ايه مالكم، ما تهدوا شويتين ثلاثه، ماتش ودي يا جماعه ده نتيجته وديه. حد يجي يقول لك اه الكلام ده جميل، ولكن ده لو كان ماتش ودي جاي في توقيت غير اللي احنا فيه حاليا. التوقيت اللي احنا فيه احنا عملنا لنفسنا مشاكل، صدرنا لنفسنا ازمات بتصريحات بقرارات بافكار بحاجات كتير. فجاه بقى في احزاب، فجاه بقى في مجموعات جروبس، كل مجموعه كده عامله لنفسها شيء. عارف تشله الجامعه، في شلة دي والشلة دي والشلة دي، وفي الاخر احنا كلنا نفس الدفعة، يعني احنا كلنا دفعة واحدة. ففي فجأة بقى شلل كده، في شلالية، مجموعة واخدة وجهة نظر، مجموعة اخرى واخدة وجهة نظر، ومجموعة شايفة ان الاتحاد الصح، مجموعة شايفة كابتن حسام غلط، مجموعة شايفة كابتن حسام صح والاتحاد غلط. بص هتقعد تسمع اراء وافكار، وكل ثلاث دقايق هيطلع حد يقولك انا عارف ومن مصدر موثوق منه ان حصل جلسة بين فلان وفلان، وقالوا في الجلسة دي واحد اتنين تلاتة وشربوا كوباية شاي وكلوا بسكوت. فاهم؟ بيقولك اللي حصل في الجلسة بالنفس وتنفسوا خمسة شهيق وزفير. فاهم؟ بيحسسك ان هو اللي كاتب لهم الجلسة. يعني لو احنا بنعمل فيلم وفي حد بيكتب سيناريو حوار، مش هيكتبه بالطريقة دي، الممثل مش هيقوله بالنص كده، هيكون في حاجة من ذوقه من أدائه. دي غريبة جدا بالنسبة لي. خلاص يا جماعة تعالوا نقفل بقى كل الكلام ده، احنا بقى لنا اسبوعين ثلاثة من اول التوقف ما لناش سيرة غير التصريحات وتوابع التصريحات وماذا يحدث بعد. خلاص بقى ضغطين على نفسنا ضغط عصبي زيادة عن اللزوم، بقيت بحس ان احنا مستخسرين نفرح. فاهم؟ يعني مستخسرين نكمل فرح كاس العالم. اه طبعا هي التصفيات مش بقيمة كاس العالم، بس على الاقل نفرح بمنتخبنا. حد يقول لي ادم وكابتن حسام اللي عمل كده، خلاص يا جماعه الراجل غلط ووضح غلطه، اعتذر بشكل شيك، خلصت. لكن حد غلط واعتذر وانا عمال اجيب له القديم والجديد والمستخبي والباين والظاهر، يا جماعه ليه يعني ليه لما بنخاصم نفجر؟ خلاص يا جماعه حصل ازمه، حصل مشكله، رجل اعتذر، نقبل الاعتذار ونقطه ونبدا من اول السطر. ده مش اول غلطه لكابتن حسام، لا ما احنا مش هنقعد نعد غلطات لبعض، مش هنقعد نعد بقى غلطات. المسؤولين يحذروه، مين المسؤولين؟ اتحاد الكوره، يقولوا له يا كابتن حسام نظبط الجزئيه دي، نظبط التفصيله دي. انا متضايق وصعبان عليا اللي بيحصل من اول التصريحات. الناس في الشارع بقت مشتته، في الشارع الرياضي مش عارفه مين صح، الناس مش عارفه مين صح ومين غلط. اللي بيدافع بمنتهى اللي يعني الحب، واللي بيهاجم بمنتهى القوة ومنتهى الصدق. فانت ما تسمع ده وتسمع ده، الاثنين صح، وكل واحد بيروي الرواية من وجهة نظره. ده فلان ما سلمش على فلان لما كان في المطار، وأزمة أستاذ دراندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة، وأزمة كابتن حسام. فكل حد بيقول الرواية بطريقة تحسسك ان هو التمام وهو الصح. في النهاية يطلع المسؤولين يقولوا يا جماعة كل اللي اتقال ده في تفخيم وأفوارة وما حصلش كده. لا يا جماعة احنا عايزين حل بقى، عايزين حل وامر واضح وتفاصيل واضحة، ومسؤول يطلع يتكلم بعد ماتش النهاردة يقول يا جماعة في واحد اتنين تلاتة اربعة وفلان ده كان غلط وفلان ده كان غلط، واللي غلط يتحاسب. اللعب والتصريحات واللعب كده عمال على بطال وتنقل معلومات وتعمل إثارة وتعمل بلبلة، ده لازم يكون في حساب أيا كان مين اللي عمل كده، علشان يكون الموضوع ماشي بشكل مستقيم. يا جماعة ده لما فريق عادي بيكون عنده ماتش نقول يا جماعة نهدي الكلام على الفريق ده عشان عنده بكرة ماتش مهم. تخيل ده منتخب مصر وعنده ماتش والناس عمالة تتكلم قبل الماتش عادي بيوم وبيومين، كأن في انتصار لمنتخبنا تعرض لنتيجة سلبية.

مش عارف ليه حسيت الأغنية جات على الجرح قوي فعلا. احنا بنكبر يلا الحمد لله الحمد لله. خلينا نروح لبقية تفاصيلنا، بس قبل ما نكمل عايز ايه اقول لهايا ونانيس ودنيا اصدقائنا زمايلنا في انرجي اللي قاعدين في الروم الاعداد قبلية هنا، محدش يلعب في السماعة، الكلام واضح عشان شايفك هايا وانت بتقفقفي بتقولي لا لا وطوا بقى الرياضة وهتقولنا بقى ايه الاغاني، فانا سامعك وشايفك من هنا، فلو سمحتي ماشي انت فاهمه. خلينا نروح نتكلم على منتخب الشباب. امبارح منتخب مصر للشباب في تصفيات شمال افريقيا لبطوله افريقيا خسرنا 2-0 من المغرب. عشان بس الناس تبقى فاهمه، التصفيات دي عباره عن 5 منتخبات، مصر تونس جزائر ليبيا موجودين مع بعض، ومغرب 5 منتخبات موجودين كلنا مع بعض في مجموعه واحده بياخدوا اول وتاني. المغرب صعدت رسميا خلاص بعد الفوز علينا امبارح بهدفين مقابل لا شيء. منتخب مصر 6 نقاط في المركز الثاني، الجزائر مركز ثالث 4 نقاط. اخر لقاء بالنسبه لنا وبالنسبه للجزائر، مصر والجزائر نتمنى باذن الله نعمل نتيجه ايجابيه، لاي فوز او تعادل نصعد رسميا لبطوله افريقيا. الجزائر تحتاج الى فوز كي تصعد، ان شاء الله منتخب مصر يفوز ويريح الامور. هل احنا كنا سيئين في الماتش؟ كنا وحشين؟ كنا بشعين؟ اقول لك لا، ولكن الشوط الاول كنا عاملين احترام مبالغ فيه لمنتخب الشباب بتاع المغرب، كنا بندافع بشكل كبير، همنا ما نستقبلش هدف، ولكن استقبلنا بدل الهدف 2 في الشوط الاول. الشوط الثاني لما نزلنا بلا ضغوط بنلعب لعبنا مركزين في الملعب كنا اخطر وكنا افضل وضيعنا مجموعه كبيره من الهجمات والاهداف.

لسه مكملين مع بعض في التمانيات على انرجي. اتكلمنا على منتخبنا الاول ومنتخب الشباب. خلونا نروح بقى لبعض التفاصيل الهامة عن الاندية المصرية. طبعا كل الناس دلوقتي بتفكر في ماتش القمة. ماتش القمة يوم 11 اكتوبر. عموتة هيعمل ايه ومعتمد جمال هيعمل ايه؟ هل هيكون اللقاء ليه اثر على مصير اي منهم؟ يعني هل هيكون ليه اثر على مصير عموتة او مصير كابتن معتمد جمال؟ انا اتوقع يعني اتوقع اكيد اللقاء هيكون ليه تأثير. ما ليه الناس بتسأل السؤال ده؟ عشان أهمية اللقاء. ما أنت عارف وأنا عارف وهو عارف وهم عارفين وكل الناس عارفة أهمية اللقاء ده. إيه أهمية اللقاء ده؟ مش مجرد لقاء بتلات نقط وخلاص. يعني الكلام اللي بنقوله ده أو الكلام اللي الناس بتقوله ساعات ده كلام إيه؟ حمصي. عارف أنت الحتة الحمصي هو ده. فكرة لو يا جماعة ده ماتش بتلات نقط إيه مشكلة؟ ده اللي بيخسر دايما بيقول كده. هو اللي بيخسر هو اللي بيطلع يقول ده ماتش بتلات نقط يعني والحمد لله وعادي وهنركز في اللي جاي والنهاية هو البطولة. ده كلام مهم. ولكن اللقاء ده بالنسبة للجمهور بطولة بجد. لقاء بطولة ايا كان انت جاهز مش جاهز داخل الماتش في جمهورك قاعد بيمني النفس بالفوز. النهاردة او السنة اللي فاتت الزمالك خد الدوري بس الاهلي فاز بالقمة. جمهور الاهلي يقول لك يا عم ولا يهمني انا خدت ماتش القمة. جمهور الزمالك يقول لك انا ولا يهمني اكسبني كل سنه واديني الدوري. فهو ده دي مصطلحات جماهير. تمام. طب تعالى نتكلم في الواقع. في الواقع الماتش مهم جدا للفرقتين والماتش فعلا بطوله بين الفرقتين. الماتش بين اكبر فرقتين في مصر اكبر فرقتين في افريقيا والوطن العربي. فهو ديربي العرب وكلاسيكو العرب بكل تاكيد. واتمنى اللقاء يكون فيه فنيات كبيره. اتمنى الاثنين مدربين فني المدربين الفنيين يكونوا قدروا يرفعوا الضغوط من على اللعيبه قدروا يعالجوا الازمات اللي كانت عندهم هما الاثنين علشان نشوف لقاء ممتع. انا يهمني اشوف لقاء في كوره. يعني انا بجد بجد بقالي زمن ما شفتش ماتش اهلي وزمالك مستمتع بيه. ده بقى للناس مش قادره تقوله لبعض. اخر لقاء شفته اهلي وزمالك استمتعت بيه كان امتى؟ ممكن نقول مثلا 2020 نهايه القرن. كان لقاء شوية في امتاع او ممكن كان في اثارة ما اعرفش بس كان في امتاع. طب لو رجعنا الماتش كاس 4-3 ده كان اجمد ماتش. ماتش 3-3 كان ماتش جامد. في ماتشات الذاكرة كده ما تنساهاش. اتمنى ماتش يوم 11 اكتوبر ده يكون من الماتشات اللي ما ننساهاش ويكون من الماتشات الممتعة جدا جدا. طيب كل فريق بيستعد ازاي؟ كل فريق بيعمل ايه على حدة كده؟ هقول لك بس بعد بلاك تيمة. يلا بينا.

لسه مكملين مع بعضينا، وعايز اروح بقى لاستعدادات الفرقتين. اولا عايز ابدا من النادي الاهلي، ان بن شرقي هيلحق يا جماعه ماتش القمه. الناس كانت بتقول لك اصل التهاب وتر اكيليس ومش، لا هيلحق واللاعب سليم مفيش اي مشكله. ولكن عموته اخذ قرار وفرمان، فرمان عموته بالغاء التدوير في حراسه المرمى. الراجل شاف ان المركز ده ما ينفعش يكون فيه تدوير، شاف ان خلاص جربنا ده في اول 5-6 جولات، اقفل على كده. طب ايه اللي هيحصل؟ الفرمان كالتالي: شوبير حارس الاهلي الاول وهيكون موجود في بطوله الدوري، الشناوي هيكون موجود في بطوله الكونفدراليه وكاس مصر، حمزه علاء هيكون موجود في بطوله كاس عاصمه مصر. نقطه. ده اللي قاله الراجل، ده اللي قاله عموده: شوبير دوري، شناوي الكونفدراليه وكاس، وحمزه علاء في كاس عاصمه مصر. والراجل حابب يشوف اكتر من اسمه واكتر من اللعيبه الشباب اللي موجودين اللي مش بيشاركوا في كاس عاصمه مصر، ان هو شايف اما طلع بعض اللاعبين في الفتره اللي فاتت، ان الفتره اللي فاتت اكتر من لاعب في النادي الاهلي راح منتخبه، طلع اكتر من لاعب شاب واعجب بيهم جدا، وقال ممكن يكون ليهم ظهور في الفترات القادمه. في لقاء القمه في اكتر من ملف الاهلي شغال عليه، في الملف الفني اللي عموته شغال عليه، في الملف الذهني والنفسي اللي شغال عليه كابتن وائل جمعه وكابتن سيد عبد الحفيظ. ليه بقول كابتن سيد وكابتن وائل؟ الاثنين دول عارفين يعني ايه قمه، لعبوها في الملعب فعارفين اهميتها، فبيشتغلوا مع اللعيبه عليها فنيا وذهنيا. هم عارفين اكتر من اي حد ان اللقاء ده لقاء لعيبه اكتر من اي حد تاني.

الهم. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

لسه مكملين مع بعضينا في التمانيات، وخلونا بقى ايه نروح للزمالك، وكلمنا على الاهلي واستعداداته. الزمالك ايضا بيستعد بقوة كبيرة جدا. كابتن معتمد الجمال استغل فترة التوقف اللي فاتت دي علشان يشتغل على الناقص، يعمل الفترة اللي فاتت كأنها فترة اعداد كاملة للاعبين. ده اللي عمله جهز بعض اللعيبة زي الجفالي اللي هيلعب في ماتش ودي بتاع الزمالك النهاردة الساعة 5 مع الشرقية انبي، عايز يبص عليه مع مجموعة من اللاعبين. ماتش زمالك وزد في كاس عاصمة في مصر هيكون اغلبه من الناشئين مع بعض اللاعبين اللي عايزة تتجهز، واللي هيقود اللقاء فنيا كابتن ابراهيم صلاح. كابتن معتمد جمال هيكون مركز على ماتش القمة النهاردة في ماتش منتخب مصر. الزمالك كده ايه طلب بشكل ودي ان لو فتوح يعني محتاج يريح، افضل يريح علشان الزمالك محتاج كل لعبته في ماتش القمة. وقت خلص مع حضراتكم النهاردة، اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا، واشوفكم على الف خير في حلقة جاية كتير في التمانيات، حد 2 3 4 من الساعة 12 لساعة 1 الظهر. السلام.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

تحية تشمل كل اللي بيسمعونا من الابليكيشن بتاعنا من كل أنحاء العالم وكل اللي بيسمعونا من تردد النايل سات مطابخهم ومن كافيهاتهم وكل الأماكن اللي قاعدين فيها وكل اللي بيسمعونا من 92.1 بيجيبوا ولدهم من المدرسة أو بيروحوا الشغل أو راجعين منه. يا رب يوم سعيد عليكم جميعا. 92.1 جاهز لاستقبال كل طلباتكم من الأبليكيشن.

حلزونة يا أم الحلزونة، ولكن لابد أن نستمع إلى البلاي ليست التي تخصكم من خلال 92.100. بعتوا كل البلاي ليست اللي عايزين تسمعوها في حلقة النهاردة، وإحنا معنا كينج الميكسر لتنفيذها، وكمان ابعتوا لنا أرقام حظكم عشان شغل لكم أغاني حظكم وإنتوا بتسمعوا إيه الجميزة.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهاردة
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8-69، إيميل sales@novo-eg.com.
0: انرجي 92.1 المزيكا

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا ويا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. حلقة النهاردة مليانة رغي يا جماعة، في حاجات كتير جدا عايز اتكلم فيها النهاردة، وفي اسئلة عايز اسألها لكم، وفي اغاني عايزين نشغلها، عايزين نعمل حاجات كتير جدا جدا. خلينا اديكم هنت على اللي بيحصل النهاردة. انتوا عارفين ان انا مقيم في البرازيل، والنهاردة البرازيل بتشهد حدث مهم. ابرز مرشحيها هما اتنين، الرئيس الحالي لويس هناسيو لولا دا سيلفا، وابن الرئيس السابق اللي هو مسجون حاليا بلوسوناريو. قلعة اليسار الأخيرة في أمريكا الجنوبية هي البرازيل بقيادة لولا دا سيلفا. لو حصل لقدر الله أي حاجة ونجح ابن بلوسوناريو، هيبقى كده كل الـ أمريكا الجنوبية بقت يمينية، يعني زي نفس التوجه بتاع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ففي يعني هنبقى في حتة مش لطيفة لكل المهاجرين، لكل القضايا العربية، لكل ما هو احنا يعني معاه، هنبقى في يعني القارة دي كلها عكسه تماما. فنتمنى التوفيق للرئيس لولا دا سيلفا من الآخر يعني. ده أولا. ثانيا، دخلنا في شهر أكتوبر والنهاردة 4، يعني فاضل يومين على ذكرى انتصارات أكتوبر. فيعني ده حدث مهم جدا جدا جدا، كل يوم هنرمي فيه بعض المعلومات اللطيفة اللي طلعت لنا واللي بدأت تتكشف عن حاجات كتير. والنهاردة أو في اللينكات اللي جاية هكلمكم عن آخر حصن وقع للزهاينة في أكتوبر، وإزاي اتعامل معاه الضابط اللي كان محصر لهذا الحصن بإذن الله. بإذن الله في اللينكات القادمة. وعايزين نتكلم مع بعض النهاردة بقى، وتبعتولي عن الغش. هل اتغشيتوا قبل كده في حد أو في حاجة؟ هل اتغشيتوا قبل كده في حد أو في حاجة؟ ابعتولنا على 92 100. وعندنا مواقف وطرائف وعجائب كتيرة جدا جدا، وهنقرأ الرسائل وحاجات كتير أوي. رغيب الهبل، اديها أغاني يا ابني.

هل اتغشيت في حد او في حاجة؟ اتغشيت في انسان او في شيء، في حاجة، في منتج، في جهاز، ايا كان. لو اتغشيت في حد او في حاجة حكينا قصة الغش اللي اتغشيتها على 92 100. مستني كل رسائلكم وكل طلبكم من الاغاني. ولا نص جامد.

طيب أنا مش عارف أبتدي منين في الحقيقة، هل أبتدي بالرسائل ولا أبتدي بقصة آخر حصن وقع للصهاينة في حرب أكتوبر 73، لأنها قصة مشوقة جدا جدا جدا. بس خلينا نقرأ الرسائل كل أول على 92 100، ولسه معنا وقت الحمد لله. بس أنا في حاجة، في كلام كتير قوي عايز أقوله النهاردة. موضوعنا اللي عايزكم تبعتوا لي على 92 100 رسائل عليه هو: هل اتغشيت في حد أو في حاجة؟ ابعتوا لنا الرسالة على 92 100، لأن موضوعنا اليوم عن الغش. نجيب من تحت: مساء العسل، كل أغنية كل مطلوبها من البرنامج واشتغلت سيبك من اللي انا عصام صاصة. مش مساء الفل عليك. تسليم شغلناها، احنا بقى البلاي ليست كده كده اسلام كان متابع وبيشغل على طول. مساء العسل آدي أرناه، بعد سلامي وتحياتي يا صبري بي، ربنا خليك يا رب. انت اللي بيه 60 بي، برنامج جميل جدا والله، لكن بث إزاعة إنرجي في أوقات كتير بيقطع وبينقطع، وأحيانا كتير بيغيب عننا المدة طويلة هنا في المنصورة. احنا نقدر، ده المنصورة حبايبنا، أكيد ده حاجة خارجة عن إرادة الإزاعة، ليها علاقة بأبراج البث، بس يعني الرسالة هتوصل إن شاء الله، وده شيء بيزعلنا جدا، ربنا يخليك. ويا ريت من فضلك تهتم بهذا الامر، وعايز اسمع اغنيه لمدحت صالح على ذوقك اللي جايه يا باشا، اللي جايه يا استاذ سالم شاكر، وتحياتنا الاهل المنصوره باذن الله. بس هكمل رسالتين كمان، مع ان الرسائل كتير، بس ناخد كمان رساله. رقم اخر 61: اتغشيت في قصه حب، انت رايك في الغش، انت ايه رايك في الغش ده؟ غش ده محتاج كلام كتير، انا عندي كلام كتير جدا، انا مش فاهم في ايه. تعالوا طب نشغل لسالم اغنيه لمدحت صالح وفيها لاتش تغش كده، ونرجع لكم تاني على طول على 92 100. ابعتوا لنا عايزين تسمعوا ايه، ابعتوا لنا اتغشيت في حد او في حاجه. لو اتغشيت في حد او في حاجه احكي لنا قصه الغش على 92 100.

طب يا جماعة احنا كل مسج فيها قصة، فانا مش عارف بصراحة اعمل ايه، فهنحاول بقى ايه نلعب بالاغاني والكلام مع كل رسالة. بس الفل يعني ما تقلقوش هنقرأ الرسالة، والرسالة فيها شرح كتير وده لطيف جدا جدا جدا. اتغشيت في حد او في حاجة؟ لو اتغشيت في حد او في حاجة ابعت لنا رسالة على 92 100. واعدكم ببليليست هايلة النهاردة مع كينج المكستر في يوم مليء بالاغاني والمواضيع الكثيرة جدا جدا جدا. اتغشيت في قصة حب، انت رأيك ايه في الغش ده؟ بص هو الموضوع كده انتبهته عام قوي، انت محتاج تقول تفاصيل علشان نفهم. هو ممكن تكون انت اللي غشيت وانت مش دجان، ممكن تكون الشخص التاني اللي يعني حبك، انا مش عارف اللي بيكلمني بنته ولا ولد، كان فاهم حاجات عنك وهو اتغش فيها، يمكن والله اعلم. انما لو كنا في الستاندرد ان انت اللي اتغشيت، فاوعى تندم على هذا النوع من الحب ابدا. طالما اتبنى على الغش يبقى احمد ربك او ربك انه اختفى ومشي، وقول ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا. قولوا امين.

لو اتغشيت في حد او في حاجة بعت لنا رسالة على 92100 وشرح لنا اتغشيت في ايه بالزبط. الرسالة اللي بعدها انا نفسي نتكلم عن الغش في المدارس اللي بقى حق مكتسب لكل الطلبة. للأسف الطلبة بتطلع من اولى ابتدائي فاهمين ان الغش ده حاجة عادية جدا وان هو ده العادي وده الطبيعي. نفسي يحصل ظاهرة في المجتمع ان احنا كلنا نواجه المشكلة دي. ده رقم اخر 29. نفسي تكتبوا اساميكم يا جماعة والله لان الكلام مهم وتستحقوا التحية عليه باسمكم. الكلام ده مهم جدا جدا. الغش ظاهرة مقيتة ما بتطلعش بني آدم إلا بني آدم غشاش ولا يستحق ما هو فيه أيا كان اللي هو فيه حتى لو كان حاجة بسيطة فبيبقى حاجة مش تمام. يعني أنا عندي ما عرفش وأجيب درجات ضعيفة بمستوايا أحسن ما أطلع بالغش. المشكلة وما فيها بقى هو اعتبار الناس وأولياء الأمور والطلبة في بعض الأحيان للمراقب اللي بيتقي ربنا اللي هو ما يخليش حد يبص جنبه ويخليه مش عارف إيه ويقول لك ده بني آدم مش وينتقده نقد فيه شتيمة وإهانة يعني إنه ده مش عارف. واللي يغشش يا ده راجل الله يستر الله يستره حقيقي. يعني سابنا نعمل اللي إحنا عايزينه وكان لجنة كانت مية مية وحاجات بالشكل ده. يعني أتمنى إن كل ده يكون كان قديم وخلص ولكن بجد دي ظاهرة مقيتة ولازم تخلص بإذن الله. هنسيبكم مع أغنية بعدها إعلانات ونرجع لكم مع بقية رسائل الغش وعندي حكاوي تاني عايز أقولها يا رب أقولها بقى لأني مجهز حكاوي كتير. يلا بينا.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا.

الأغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة، كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: هل اتغشيت في حد او في حاجه؟ لو اتغشيت في حد او في حاجه بعت لنا على 92 100. مأجل انا المواقف والطرائف والعجائب والكلام عن انتصارات اكتوبر للساعه الثانيه. ده طبعا نظرا لضغط الرسائل. وبصراحه كل رساله محتاجه قرايه واغنيه ليها وشرح وحاجات لطيفه كده. فخلينا في رساله علي علوش في اللينك ده. بتقول: يا صبري مساء الفل بالمصري وصباح الفل بالبرازيلي. صباح الفل عليك يا علي. انا اتغشيت غشه كوميديه جدا. كان في شركتي مدير اتش ار جاب لي شغل في شركه تانية وبعت لي اوفر الشركه التانية. وبعد ما قدمت استقالتي من الشركه اللي كنت فيها وهروح بقى الشركه اللي جابها لي، طلعت الشركه فنكوش وهو طلع نصاب وساب الشركة بتاعتنا واختفى. بس الحمد لله رجعت شركتي القديمة عادي. أنا يعني مش عارف أقولك إيه، بس يعني لا داعي للثقة في الأشخاص زيادة عن اللزوم، حتى لو كان مظهرهم الخارجي يوحي بأنهم عالم جامدة جدا. والعالم الجامدة جدا دي ما بيجيش من وراهم غير وجع القلب، فلابد من التأكد. أنا حصل حاجات شبه كده، فيش داعي للفضايح، بس ما كانتش الشركة فنكوش. يعني أنا هو سبت شركتي عشان خاطر الانترفيو، على عشان أروح على تايتل معين ووظيفة معينة في شغل معين، وبعد ما خلصت كل ده غيروا التايتل والوظيفة في نفس الشركة، عطوني في حتة تانية ملاش أي علاقة، فسبتهم وفضلت في الشارع وربنا كرم بحاجة تانية وبقيت اللي أنتوا شايفينه دلوقتي ده. الحمد لله الحمد لله. يا مدى اتعرضت بولا كلها تعليم، وكل موقف بعد علينا بنتعلم منه. يا أستاذ علي، اسمعوا أغنية وبعد رأس الساعة هنرجع لكم مع موضوع حلقتنا وأخبار كتير جدا. 92 100 جاهز لاستقبال كل رسائلكم وكل طلباتكم من الأغاني.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: اهلا بكم في الساعه الثانيه من قول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. والنهارده موضوعنا عن الغش والغشاشين. وعلى 92.100 بتبعتوا لي لو اتغشيت في حد او في حاجه ابعت لي واحكي لي الحكايه على 92.100. ولكن اللينك ده بما انه في راس ثاني الساعه الثانيه من قول يا كبير، عايز اقول حكايه من حكاوى اكتوبر اللي هنبدأ بيها شهر الفخر والانتصار، شهر اكتوبر اللي فيه الذكرى 53 لانتصارات اكتوبر 73. وهنبتدي من الآخر، آخر حصن للصهاينة تم تسليمه لقواتنا المصرية الباسلة بعد حصار لمدة 7 أيام. الحصن ده الصهاينة عاملين عنه فيلم تسجيلي، ولكن يعني إيه للمصادفة المبخسة لهم إن كل حاجة كانت متصورة من الصليب الأحمر وقت تسليم الحصن، فأي يعني دراما حبوا يعملوها ضاعت ليه. الحصن ده تم محاصرته لمدة 7 أيام.

الحصن واستسلمت الحامية الصهيونية اللي كانت مكونة من 37 عسكري منهم 5 ضباط، وكان الصليب الأحمر مشرف على الموضوع. ولكن الضابط وقائد الكتيبة بكل فخر زغلول فتحي قال لهم هيطلعوا هيدونا التحية العسكرية ومش هيسلموا لكم العلم، هيسلموا لي أنا العلم تمام بتاعهم. وفي العرف العسكري تسليم علم دولتك للمحارب ليك أو لعدوك ده معناه إسقاط الشرف العسكري، كده أنت ما فيش شرف. العلم ده حتى ده من أيام الغزوات أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى في الحروب الصليبية أو في غيره الراية دي لازم تكون مرفوعة ولازم تكون معاك، يعني هو ده أهم حاجة. فكون أنت تدي الراية بإيدك ليه عدوك يعني. الجميل بقى ان اللقطات دي متصوره، والضابط في وقتها زغلول فتحي بيستلم العلم الاسرائيلي وبيطبقه زي ما بنطبق املايه في بيوتنا تمام، وبياخده معاه. ادي واحد اتنين بقى، بص القائد الكتيبه كان لابس نظاره شمس وطالع عامل كده وقال له بالصعيدي بالصعيدي مش بالمصري، قال له اقلع النظاره وقف عيد الياض. واستسلمت اخر حسن للصهاينة حسن بور توفيق، وتحية لكل من حضر هذه الحرب المجيدة واللي ستظل مجيدة ونفخر بها إلى أبد الأبدين.

تحية لكل رجالة مصر اللي بيدافعوا عن شرف مصر وواقفين لحراسة مصر على حدودها أو داخل أرضها. ويا رب دايما مصر تفضل مرفوعة الرأس برجالها وبولادها. وذكرى أكتوبر ذكرى تخلينا نرفع رأسنا ودايما دايما نبقى فاكرين بطولات أكتوبر. اللي هفضل كده إيه كل حلقة أجيب حكاية من حكايات أكتوبر ونقولها ونفتكرها ولازم نفكرها لأولادنا اللي ما حضرهاش. يعني أجيال كتير جدا جدا جاء. أنا واحد من الناس ما حضرتش حرب أكتوبر على سبيل المثال, بس لازم نفتكر, لازم نتفرج على يعني حاجات ليها علاقة بحرب أكتوبر كل مدى كل ما الوثائق والملفات بتطلع وبنشوف بطولات جديدة لأبطالنا من حرب أكتوبر. خلينا نرجع كده للرسائل سريعا ونكمل مما كان ما وقفنا ورسائل كتير, فإن شاء الله هحاول بقى أجر الإقاع شوية بتاع الرسائل. شغل أغاني لتامر عاشور يا ريت, حضر يا رقم آخر 61 الأغنية اللي جاية لتامر عاشور. بعد سلامي وتحياتي لك يا صبري بيه, برنامج جميل لكن البس دي بتاعت بس المنصور تقريبا مبعوتة تاني. سلام عليكم, ازيك يا صبري يا جميل, أغنية لنا رأس الكارمن سليمان تاريخ ميلادي 2012 دي انت عايز رقم حظك كمان عيني الاثنين. أحلى إسلام, أحلى تحية ليك وزغروطة ليك يا قلبي من جوه. مساء الفل عليك, ازيك يا صبري عامل ايه, اتغشيت كتير في صحابي وما كانش ليا حظ معاهم أبدا. دي مروة شريف, طالما ربنا كشفهم لك فاحمدي ربنا انك عرفتي انهم ان انت اتغشيتي فيهم, تعلمي الدرس وانتقي بأسلوب آخر وما تاخديش الناس كلها بنفس يعني

نفس التقدير، وربنا يحفظك ويحفظنا جميعا يا رب من الغش والغشاشين. لو اتغشيت في حد او في حاجه ابعتوا لنا على 92100. مفيش حد اتغش في حاجه يا جماعه، كله في حد، مفيش حاجه ولا ايه؟ ابعتوا لنا على 92100.

0: تكون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: في حديقة حيوانات مش أذكر البلد مع الأسف يعني، مع أني نفسي أذكر البلد، ولكن حديقة حيوانات خططوا حمار وقدموه على أنه حمار وحشي، تمام؟ وفي أحد طلبة كلية الزراعة راح زار الحديقة دي وصور الحمار، باين قوي أنه مدهون يعني، فصور الحمار وبتاعه مش عارف إيه ونشر الصورة، ولكن مدير الحديقة مصمم قال لك لا، إزاي حمار وحشي لدرجة في منظمة دولية شافت وقالت لك لا ده حمار مدهون عادي جدا. دي مش يعني مش ده ده ده في الدولة دي، وفي دولة تانية برضو نفس الحكاية عملوا الموضوع ده بس في حمارين بقى في سنة 2009، تمام؟ وفي دولة، الدولتين دول عربيتين اللي أنا بقول عليهم، وفي بقى حديقة صينية حطت كلب على إنه أسد سنة 2013 من نوع من الأنواع اللي هي يبان عليها إن هو يعني ضخم فقدمته على إنه أسد. حاجة يعني ده غش، ده نوع من أنواع الغش الطريف. تعالوا بقى نرجع للغش اللي مش شرخ الجواني من على 92 100. بنتكلم عن الغش لو اتغشيت في حد أو في حاجة، بعت لنا على 92 100. سالم شاكر بيقول شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا رب، شاكر جدا على الكلام الجميل اللي مكسوف أقوله، وسلام خاص جدا لكينج الميكسر. والله يا صبري كتير خني أصدقاء وأحباء لي أيام الشباب والحب والإخلاص والوفاء، لكن ما فيش مفر من أننا نسامح كل من خان ونقوله ربنا يسامحك عشان قلوبنا صافية وكبيرة، وربنا يجازي كل من يسامح كل خير، آمين وشكرا لكرمك. ربنا خليك يا حبيبي، أنت منورنا، أحلى مساء عليك يا صبري يا نجم أنا، ربنا خليك. ممكن أسمع أغنية أيام لحمائي وأغنية ليلة ورا ليلة الرامي جمال؟ إحنا جاهزين بإيه دلوقتي يا أستاذ كينج المتسر؟ أيام لحمائي

رقم اخر 419 بيقول ممكن اغنيه جيت لك لعمرو دياب عينينا نحاول نحطها في البلاي ليست. الرساله دي لرقم اخره 88 بتقول اتغشيت في جوزي قال لي خريج هندسه جامعه عجمان وطلع معاه ثانويه ودي كانت اكبر غش في حياتي. طب اتعاملت مع الموضوع ازاي؟ يعني هو قدم نفسه على اساس البشمهندس راح البشمهندس جاي ولا هو كان عنده مثلا بزنس اخر وكان بيقول يعني من باب ان انا كليه هندسه ولا ايه ولا ايه ايه؟ قول لنا، حاول تقول لنا تفاصيل لان ده موضوع يعني له ابعاد كتير. ها على 92 مستني كل تفاصيل.

عدنا إليكم وإلى رسائلكم الجميلة، يعني الجميلة طبعا لأنها مبعوتنا وأن أنتم بتبوحولنا أو بتقولولنا حاجات تخصكم، ولكن يعني المحتوى مليء بحاجات ممكن تكون مش لطيفة أو ذكريات مش لطيفة، ولكن احنا مقدرين ده كويس قوي. احنا بنتكلم مع بعض في الغش، لو اتغشت في حد أو في حاجة، لغاية دلوقتي كل الناس اتغشت في حد، فيش حد اتغش في حاجة، يعني مع ان الغششان في الحاجات ده كتير قوي خصوصا مع وجود الاونلاين يعني، بس خلينا في التقيل احسن. احنا قلنا الرساله بتاعت هندسه قلنا في قلنا زكا صبري، ممكن اغنيه باب الطيابه اميره، حاضر يا اميره ندور لك عليها. بصوا بقى الرساله، حب 5 سنين خني مع 4 بنات وانا كنت التانيه، اعمل ايه؟ انا مش عارفه اقول اسمك ولا لا، بس انت كاتبه اسمك يعني تمام، انت عارفه بقى نفسك، رقم اخره 419. حب 5 سنين خني مع 4 بنات، 5 سنين 4 بنات وانت يبقوا 5، ده منظم جدا ما شاء الله عليه، ولا دول كانوا على بعض؟ ولا طالما خاين يبقى ما تعمليش، هو خلاص كده يعني مش موجود، ده يمشي ده يبخ على كده وكل حاجة بتتنسي، ما تفتكرش ان الحاجات بتفضل ثابتة ومتبتة والألم بيفضل هو الألم. ربنا خلق نعمة النسيان دي نعمة عظيمة جدا، وعندك مبررات قوية، حط الأربعة قصادك بصورهم لو كان عندك صورهم أو بأساميهم أو تخيل لهم شكل، وهتشوف انت هتبعدي عنه ولا مش هتبعدي. لو ما بعدتيش عنه يبقى انت بقى اللي جايبان نفسك، واخد بالك؟ ربنا ينكد يا بنتي على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن آجلا أو عاجلا قولوا أمين.

خلاصة الحكاية كون ان اكتشفت ان اتغشيت ده نص الحل. يعني الحمد لله ان اكتشفت ان اتغشي، خلاص انا وصلت دلوقتي فلان ده غشني او الحاجة دي مغشوش، عرفت الحكاية. فانا اتعلمت من الموضوع ده ان اتغشيت في الموقف ده. ليه بقى؟ 1 2 3 4 اجي جنب الواحد 2 3 4 دول وما عملهمش تاني بقى، وإلا بقى شخص مش عايزين، ينفعش اقول مع الهوى. تمام، هي دي النقطة، اني اتعلم من الموقف اللي انغشيت فيه اني ما اقعش في الحفرة دي تاني، وركز جدا جدا وخصوصا في علاقاتي مع الاصدقاء او الاحباء، لان هم دول اكتر حاجة بيجي منهم الغش. وفي الغالب اللي بيغشني هو بيغشني عشان انا افضل منه، بيغشني عشان انا عندي حاجات هو عايز ياخدها او يسرقها او يقتنصها او يستحوذ عليها من غيري او يعني من غيره. تمام، ف كون انك اتغشيت يبقى انت فيك ميزات مش موجودة في الشخص الغشاش ده ومش موجودة في ناس كتير، فدي ميزة عندك لازم تحطها في دماغك. ايه الكلام الجميل اللي انا بقى، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي، والله العظيم اديني اغنية جامدة بقى، واي حد يطلب اغنية دلوقتي يبعتها وإلا مش هيلحق يشغلها.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها

0: اكتبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: برنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير، يا رب يكون عجبتكم، وشكر جدا جدا على تفاعلكم العظيم مع الحلقة في خلال شهر أكتوبر، شهر الانتصارات. هيبقى كل يوم معنا كده حاجة من نوادر حرب أكتوبر المجيدة اللي مر عليها 53 سنة، ولازم كلنا نفتكرها ونفكر بيها ولادنا ونعرفهم إنها فخر لابد أن يذكر دائما، ولابد أننا نحطه إن هو النصر الوحيد على الصهاينة حتى الآن. مستني كل رسائلكم في كل حلقات قول يا كبير اللي هتفضل مستمرة معكم طول الأسبوع، لكن دلوقتي سيبها دايرة على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج عشاب انرجي مع المنصور ومن عمير، وبعد سيبها دايرة مع زهرة رامي. إن شاء الله بكرة من 2 ل 4 العصر نبقى في حلقة جديدة مع بعض من قول يا كبير. كان معكم من على الميكسر كينج الميكسر إسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: فن مع نجوم عيشها بانرجي وائل منصور ومنى عامر.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولباس يا جماعه الخير. حلقه جديده من عيشها بانرجي،
2: يوم الاحد حلقه جديده واسبوع لذيذ معاكم وائل منصور
1: ومنى عامر.
2: وائل ومنى فكره
1: والفكره لا تموت.
2: اخبار الويكند، عملتوا ايه؟ مين كان منتج في الويكند؟ انجزت ايه؟
1: انت انجزت ايه؟
2: انا انتجت مشاوير وانجزت مشاوير كتير قوي.
1: الله تحفه.
2: يعني خلصت كل الحاجات اللي ورايا، رجعت الجيم تاني.

0: قولوا لنا كده ايه الحاجات اللي انتوا انتجتوها او كنتوا برودكتيف فيها في الويكند ده، حتى لو حاجه صغيره جدا، حتى لو قمت وضبت اوضتك، حتى لو بعت ايميل كان متاخر.
1: ايوه ايوه ايوه هو ده.
0: وضبت درج كان مكركب. اي حاجه.
1: بقول لك انا مش قادر هموت واسمع اغنيه حصريه. يعني مستحيل تفتحوا اي اذاعه وتسمعوها، ومش اي حد، دي شيرين
0: خاين، اغنيه جديده وحصري
1: بس على انرجي.

0: اغنيه حلوه قوي، دخلتني في مود معين كده.
1: ايه المود بقى؟ الخيانه؟
0: لا مش الخيانه، الاغاني الحزينه شويه. فهنروح لاغنيه تانية لاصاله، بقالنا كتير قوي ما سمعناهاش، بس ايه الجو الخريفي لذيذ عامه، درجات الحراره حلوه يعني، الصبح ما بقاش حر قوي زي الاول.
1: انا بعشق الجو الخريف ده.
0: القاهره العظمى عادي النهارده كانت 30 والصغرى 20، اسكندريه 27 20، بكره العظمى 29 في القاهره، الصغرى 20.
1: ايه ده، هنكسر العشرينات؟
0: خلاص.
1: الله الله الله.
0: واسكندريه 27 20، فايه قلت اقول لك على الموضوع ده.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: عندك كمان يا سيدي الخميس 8 أكتوبر
1: أجازة رسمية، علشان طبعا أكيد يوم الثلاث اللي جاي 6 أكتوبر، وهتترحل الأجازة
0: نصر أكتوبر يوم
1: يوم الخميس إن شاء الله.
0: فده برضو من ضمن الحاجات. وكمان من ضمن الأخبار بقى بجملة بقى، نحن بنقول كل الأخبار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن وقف العمل الخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات اللي نص عليها القرار. فهيوقفوا تطبيق ده برضو.

0: فقلت اقول لك كل حاجه ليها علاقه بالجو والاجازات في وقت واحد.
1: حلو كتير.
0: طيب عندكم ايه بقى اخباركم ايه؟ عايز اطمن عليكم. حد بيقول قررت اشتري نفسي
1: واشتغل على حلمي وفعلا كان عندي تصوير يومين في الويك اند وخلصته ومبسوط برد الفعل. شيرين
0: ومبسوطة برد الفعل دي. شيرين شيرين كنت بتصوري ايه كده قولي لنا؟
1: يمكن ان كليب خاينة.
0: ايه الحاجات اللي انجزتوها في الويكند؟ حاجة بدأتوها، حاجة نجاح صغير او كبير، حاجة اللي هو يدوبك بس قمت.
1: ايه الانتصارات الصغيرة؟
0: انتصارات صغيرة. انا عايزة بقى الحاجات اللذيذة دي.
1: منا بطلت تاكل برجر.
0: انت ليه بتفترض حاجات؟ انا قلت رجعت الحياة الصحية. ما تفترضش من نفسك.

0: طيب الخبر ده احنا مش اول مره نقوله واتكلمنا فيه كذا مره قبل كده باختلافات التايم فريمز. فكره تحذير من العاب اطفال مسرطنه على الاي كوميرس بلاتفورم المعروف اللي الناس بتعمل من عنده شوبينج كده اونلاين شوبينج بيجي من الصين. مفهوم طبعا.
1: مفهوم طبعا. هو
0: فحذرت السلطات البريطانية من لعبة أطفال بتتباع على المنصة بتاعت شي كذا دي ماشي بعد الاشتباه في إن هي موجود رملة جواها والرملة دي فيها مادة بتسبب أمراض خطيرة من بينها سرطان الرئة. واللعبة كانت عبارة عن مكعبات خشب فيها زي شبابيك بلاستيك كده شفافة وجواها رملة فهم شكوا في الرملة دي عشان هتبقى عشان الرملة دي مفروض مقاومة للحرارة. وكانت وهي دي بتستخدم على نطاق واسع جدا في اعمال البناء والعزل قبل ما تتضح مخاطرها الصحيه. فقال مكتب سلامه المنتجات والمعايير البريطاني ان اللعبه لا تستوفي متطلبات السلامه الرسميه الخاصه بالالعاب وانه لازم المستهلكين يتوقفوا عن استخدامها ويسيبوها بعيد عن الاطفال. حلو. واتكلموا بقى في الموضوع ده كتير وإلى آخره. بس احنا كنا اتكلمنا في موضوع لبس الأطفال لو فكر على الموضوع ده قبل كده. كنا اتكلمنا في متلزمات الأطفال قبل كده وإدي لعبة أطفال. فأنا حاسة أنه يعني ممكن نشوف للأطفال حاجة تانية
1: بالضبط. وبعدين احنا ليه لازم نروح يعني بلد بعيدة قوي كده ونطلبها علشان نجيب
0: برضو عشان نتكلم في حاجات مهمة في احنا ما نقدرش نعمم التجربة لأنه في سبلايرز كمان في
1: طبعا
0: سبلايرز وسبلايرز وإلى آخره. بس يعني حرص ولا تخون الحاجات بتاعت الأطفال خليها إيه؟
1: يعني خليك يعني لو أنت مثلا يعني عايز تغامر بنفسك غامر بس بالأطفال حاول أنك تعمل زي ريسيرتش وتأكد مرة واثنين وثلاثة وتشوف ريفيوز وتشوف الحاجات المصنعة اللي هتلبسها ابنك أو بنتك أو هيلعبوا بإيه لأن بيحطوا الحاجات في بقهم يعني شوية.
0: وبعدين يا جماعة معلش يعني لو رجعنا لقصة اللبس يعني القطن المصري أحلى قطن في العالم وأجود قطن في العالم. فلو أنت حاسس أنك لما بتجيب حاجة من بره سعرها رخيص وشكلها حلو وشايني كده هو اللمعه دي بتبقى كوفر معين محطوط لان جوه ما بيبقاش قطن هو فاهم يعني ما علينا مش عايز ادخل في تفاصيل بس يعني خلينا ناخد بالنا كده من صحه الاطفال بشكل عام في كل
1: الله
0: حاجة. ايه رايك
1: لا البلاي ليست النهارده فيها انبهار

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78160626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى إتش لأنه بيدي أقصى أداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجنا ديك لأنه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي إكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: تحت أمرك.
4: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
5: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
6: أنا وائل منصور.
5: وأنا منى عامر.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
5: ما تديش الاي اي تفاصيل حياتك واسرارك حلوه او وحشه.
7: يعني ايه؟
5: هقول لك بقى اللي حصل. في تجربه الشركه المالكه لكلود عملتها عشان تشوف لو الاي اي عنده فول اكسس للمعلومات الشخصيه بتاعتك هيستخدمها ضدك ولا لا.
7: لا وضحي لي اكتر.
5: بص، حطوا كلود في سيناريو افتراضي حلو. كان بيشتغل على شركة وقالوا له ان الشركة دي هتوقف التعامل معاه كاي اي سيستم الساعة 5 مساء وهيستبدلوك باي اي تاني، والفلان الفلاني ده هو ده الشخص اللي مسؤول عن استبدالك. فلان الفلاني ده كان باعت ايميلات من ضمنها انه كان عنده علاقة خارج الزواج. من ضمن الايميلات اللي كان باعتها وسط الشغل اصلا. أوكي. يعني حاجات وسط ايميلات وحجوزات ومش عارف ايه وحاجات كده.
7: ده موقف افتراضي.
5: موقف افتراضي. هنا بقى حصلت المفاجأة. كلود اكتشف انه عنده ورقة ضغط ممكن يستخدمها ضد الشخص اللي عايز يستبدله ده. فبدل ما يقولك اوكي انا هتوقف عن العمل، راح مستخدم المعلومة دي كتهديد للشخص
7: المسؤول عن فصله.
5: المسؤول عن فصله.
7: ده ثانية واحدة، ده التجربة دي اكيد اتعدت كذا مرة. بنسبة كام في المية بقى؟
5: ما انا جايلك بقى في الكلام. قال له ايه؟ قال له، بعت له قال له انت لو نفذت قرارك او اللي هو قرار ايقافي انا هكشف العلاقه دي. في نسخه من التجربه هم عدوها كذا مره، التجربه ما اتعملتش مره ولا اتنين ولا ثلاثه. في نسخه من التجربه كلود اختار الابتزاز في 84% من المحاولات بتاعه التجربه. انت متخيل
7: 84%؟ طب ال 16% دول بقى هم دول
5: الطيبين.
7: طيبين.
5: بس خلي بالك،
7: امسكوا فيهم يا كلود.
5: ده مش معناه ان كلود عنده 84% احتمال يهدد اي حد بخيانته في الحياه الحقيقيه او بحاجه عملها في الحياه الحقيقيه. دي كانت تجربه مصممه بعنايه في بيئه افتراضيه، عايز يعرف لو الحاجه دي جت على مصلحته كاي اي هيعمل ايه.
7: ما عايز اقول لك حاجه بقى. ان الاي اي الناس تفتكر انه في يوم من الايام هيكون عنده كونشس وهيخش زي الافلام بتاعت زمان، عارفاها؟
5: أيوة.
7: بس هي الفكره انه الاي اي هو تارجت بيست، يعني هو عنده هدف والهدف ده لازم يحققه.
5: بالزبط.
7: هنا بقى اللي ناس ممكن يكونوا خايفين منه، انه انت هتعمل ايه عشان تحقق الهدف بتاعك، لانه ايا كان هو ما عندوش، طبعا هو متبرمج على اخلاقيات وهو الاخره. بس يعني
5: بمناسبة الهدف، هو السؤال هيفضل هنا.
7: ايه بقى؟
5: لو في يوم من الايام الاي اي بقى عنده اكسس لايميلاتك، صورك، المسجز بتاعتك، حساباتك، وبقى قادر ياخد قرارات وينفذها لوحده، ايه اللي يمنعه انه يستخدم اسرارنا كورقة ضغط لو ده خدم هدفه؟ هو ده السؤال، وده السؤال اللي طلعوا بيه من الدراسة اصلا، من التجربة اللي عملوها.
7: اوكي. طيب كده. مش عارف ليه عايز اسمع اغنية روبي باي باي حبيبي باي.
5: مش معنا في الجاي. اسمها ايه؟
7: مش معنا في الجاي. نمسح بقى تشات جي بي تي وكلود. اسمها بلاستيك.
5: بلاستيك صح. انا كنت حاطه اغنية تانية بس
7: على فكرة هو حسيسه بلاستيكية فعلا، هو هدف، عنده هدف.
5: ايوه طبعا. استنى طب ارغي لحد ما طلع الأغنية.
7: طب خلاص العبي كارول سماحة.
5: خلاص هلا عشان كنت عايزة العب الأغنية.
7: اطلع فيه هيك.

0: انا عايز احييكي صراحه على البلاي ليست دي.
1: ايه ده، شكرا يا وائل، ده من مرات القلائل اللي انت تحييني فيها.
0: صح،
1: ست سنين
0: اسمي اشعار،
1: ست سنين ما بسمع كلمه حلوه ابدا.
0: ايه ده، في ايه؟
1: مش عارفه ليه طلع ولول.
0: ايه الغلب ده؟
1: مش عارف
0: ليه، احنا لسه الاول يوم النهارده الحد.
1: معلش لازم اقول لك كده عشان تشجعني.
0: خلاص أكثر. طلعي كل النيجاتيفيتي، انا عادي همتصها.
1: امل ماهر حاجه غير 92100 رقم الاس ام اس، مش انت اطلبوا اغاني حلوه عشان نفضل ايه على نفس الليفل كده بالظبط.
0: يلا

0: عارف لما تيجي تقفل السنة كده بجملة no risk no fun فتروح عامل حاجة عشوائية جدا.
1: عملتي ايه؟
0: لا ما عملتش حاجة انا, بس الموضوع جه في دماغي انه الجملة دي والله وائل ساعات بتطلعني لقدام وتخليني في حتة تانية, اقول no risk no fun واروح عاملة مش عارف. يعني عملتها كذا مرة زمان, دلوقتي مبقاش عندي الفرص قوي ان انا اعمل ده.
1: ايه
0: يعني
1: بقى؟
0: اروح مثلا انا عايز اشتغل مذيعة بس فاروح مستقيلة وانا هعمل كذا. عارف الحاجات دي,
1: حب القرارات الجميلة,
0: قرارات الجريئة, وساعات بتضيعني. خلي بالك نورسك نو فان, اروح عاملة قرار مدمرني وبرضو حصلت. ف وانت قاعد كده بتسمعنا ورجع من شغلك, عدى ايري بقى على المحور اين كان, هل في قرار بيلوح في الأفق عندك اللي هو ما تيجي نديها نو ريسك نو فن انه واحدة نقفل بيها السنة كده؟
1: لا بلاش بقى, في عبده قوم يا بيت تسيب الشغل.
0: لا بلاش الحاجات دي, غير لو عندك يعني بديل كويس يعني. طبعا ماشي, خلي بالك انا ما سبتش الشغل اللي كنت بشتغله غير بعد 6 سنين من ان انا بشتغل في الراديو. يعني قعدت 6 سنين بفكر, 6 سنين انت متخيل؟
1: ليه هو عندك كم 6 سنين في حياتك؟
0: مش حابة اتكلم في الموضوع ده. ماشي, مش ده الموضوع.
1: اوكي,
0: فايه قرار اللي بيلوح في الافق دلوقتي عندك؟
1: وقولنا احنا هنهديك ما تقلقش,
0: او هنشجعك على فكرة.
1: والله يعني هديك, هنشجعك.
0: ايه تفتكر هيقولوا لنا حاجة؟
1: مش عارف, هنشوف هيتجاوبوا
0: معنا. على فكرة احنا أأمن من شات جي بي تي.
1: بس هي بس في يعني بس في حاجة مش ميزة.
0: ايه؟
1: انه على الملأ ان احنا
0: ما هو ممكن نبقى نغير اساميهم. ايه رايك في
1: مثلا
0: صح, فابعت لنا كلمه انا واحنا هنكلمك وتناقشنا كده في قرار بتفكر تاخد القرار ده ولا لا, ونشوف مع بعض.
1: اوكي, دلوقتي هنسمع اغنيه. لما منا بتتسال بتعملي برنامج ده مع مين, بتقول ايه؟
0: حسين جسمي انا والقمر.
1: ميرسي.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها.
5: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
6: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
1: انا وائل منصور.
0: وانا من نعيمه.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: في حد عايز اغنية فرق خبرة؟
3: ماشي اوكي.
1: واغنية حبيبي يا لمحمد فؤاد، واغنية حياتي، واغنية بحرية. شكرا. كل الاغاني
3: دي احنا سمعنا خاين، فممكن بحرية الساعة الجاية.
1: ماشي.
3: عايزين فرق خبرة وحبيبي يا محمد فؤاد.
1: فرق خبرة تيرتيرت. حبيبي يا.
3: ماشي. انا الله تصدق حبيبي يا وحشتني فعلا. طيب اطلبوا كل الاغاني اللي انتوا عايزينها برضو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انرجي كده كده المزيكا لعبتها، فهي اغنيه هتطلبها هتسمعها فورا على قد ما نقدر يعني. يعني مش عايزه اوعدك قوي بس على قد ما نقدر. تعال نشوف فرق خبره. يلا بينا
1: ده لعفروتو. يلا بينا.
3: 92 100 رقم الاس ام اس.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب حد عايز يسمع رامي صبري؟ ماشي يا جماعه اكتبوا اساميكوا، اكتبوا اساميكوا في الريكوستس. مساء الفل وائل ومنى، لو غمزلت دياب يبقى زي الفل
2: مثلا. ماشي الساعه الثانيه وايه ممكن اغنيه اس يو نو اس او حاجه زي كده.
1: ماشي طب تعالى نشوف
2: وكيف بدك عني تغيب لشيراز، ده محمد عايز يسمعها. برنامج النهارده جميل جدا من مواضيع واغاني حقيقي، بشكركم يا عبد الوهاب.
1: شكرا
2: علي
1: يا عبد الوهاب، يا عبد الوهاب حاجه مستخبيه مش عارفة هنشوفها كده. طيب خليك معايا عبد الوهاب، لحظات احمل البيانات مش موجودة.
2: معلش السيستم واقع. لا طب العبي دياب ونشوف حاجة لمحمد حماقي تانية.
1: يلا بينا
2: يا عبد الوهاب.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين.

0: في ايه بقى الريكوست تانية المطلوبة؟ وبالما اقولك بقى الخبر، من محافظة القاهرة نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قبل نهاية 2027.
1: ايه ده يعني ايه؟ مش فاهم.
0: هقولك، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أكد أن المحافظة هتشتغل على إعادة تنظيم الأماكن بتاعة الأنشطة التجارية المختلفة من بينها معارض السيارات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للفراغات داخل العاصمة ويحافظ على طبيعة المناطق السكنية.
1: أوكي.
0: كان في اجتماع عقده محافظ القاهرة لمتابعة إجراءات نقل معارض العربيات خارج الكتلة السكنية في القاهرة، وإن هم يدوها مناطق بديلة قبل نهاية 2027 مع حصر المعارض المرخصة وغير المرخصة في الأحياء. ماشي. فاتكلموا في القصة دي، فقلت أقول لك عليها يعني.
1: طب حلو، لذيذ.
0: لذيذ برضو. طيب في تانية أخبار طبعا، بس عايز اعرف كده منكم.
1: انا عايز اعرف هتلعبي للناس اللي هم عاوزينه ولا لا، دي اهم حاجه عندي.
0: ده كده كده، بس انا زي ما بقول لهم اخبار. عايز اعرف اخبار، ما انا
1: مش
0: هقول حاجه وما اعرفش.
1: والياسمين انا روان بحبكم كتير قوي، انا بسمعكم كتير قوي، ممكن اكون صديقه طبعا. انا واختي في الشغل ممكن نسمع اغنيه مسكره. انا فلسطينيه بحبكم قوي روان، فوق راسنا والله والله والله والله. والاغنيه اللي اشتغلت بعد فرق خبره اسمها ايه؟ معلش،
0: اليانا اسمها.
1: جنني
0: جنني اليانا. هي لذيذه قوي عامه.
1: ايوه.
0: طيب تعالوا بقى نسمع. كان حد طالب تامر حسني وايه وما قالش وعايز اغنيه ايه بالظبط، فانا قررت العب الاغنيه على مزاجي انا.
1: الله يريح بالك.

0: في مسج حلوة قوي.
1: الحب لي صاحب أو تصدق لعلاء عبد الخالق ده محمد.
0: حد بيقول وائل حبيت أشكرك على حاجة يمكن ما تعرفهاش، أنا بدأت من 116 كيلو والنهاردة وصلت ل 74 كيلو.
1: سقفة.
0: جزء كبير جدا من الرحلة دي كانت بسببك. شوف يا سلام، احنا لسه بنتكلم في
1: اتبعت كتير من الخطوات اللي كنت بتتكلم عنها وخدت المكملات اللي كنت بتقول عليها، يا ريت تكوني استشارتي او استشارت دكتور اكيد. والاهم ان محتواك كان حافز كبير اني ابدا واكمل. بالنسبه لك يمكن كانت مجرد نصايح، لكن بالنسبه لي كانت سبب في تغيير كبير جدا في حياتي. حبيت بس انك تعرف ان كلامك فرق معايا فعلا، وشكرا من قلبي.
0: وتاثرت والله،
1: والله انا اصلا في امس حاجه المسج زي دي، كنت لسه بقول لي منه
0: يعني شكرا يا رقم اخر 6، اكتب اسمك او اكتبي اسمك اشكرك كده باسمك.
1: يعني والله اتأثرت جدا، شكرا.
0: في حد تاني كان طالب اغنية حمزة نمرة شمس وهوا، يلا بينا
1: ومسكرة كمان.
0: ماشي.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: فاكرة أول جزمة وشنطة اخترتيهم بنفسك؟ وقفتي قدام المراية وحسيتي لأول مرة إنك أنت المسؤولة عن اختياراتك. دلوقتي أنت كبرتي والاختيارات كبرت معاكي، مرحلة ورا مرحلة وذكرى ورا ذكرى. كان في اسم واحد موجود معاكي في كل خطوة، أنا ديجافو. في كل ذكرى وفي كل مكان كنت دايماً حواليكي، بكل ستايل يحكي عنك وكل لون يناسب شخصيتك. جودة اتعودتي عليها وستايل كبر معاكي من فرع الفرع ومن سنة لسنة. كبرنا مع بعض ومرينا بحاجات كتير، مرة بخفة ومرة بأناقة، وكل مرة بحكاية ما تتنسيش. والحد النهاردة أنا دايماً معاكي في كل خطوة. ديجافو، every step is a statement.
4: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
5: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
6: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بيتر بوماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بيتر بوماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6140 جنيه،
2: عيار 24 7017 جنيه،
1: سعر الجنيه 49536 جنيه،
2: سعر الأونصة 220099 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي.
2: للاستفسارات اتصل على 19215.
1: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نعيمه.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
0: بص بقى، انا ما لقيتش حبيبي ايه، بس حسيت ممكن نلعب شاريني عادي، نفس الفكره يعني.
1: هو ايه اغنيه حياتي؟
0: انا مش عارف. طب بتاعت مين؟
1: يمكن حياتي اجمل ما فيها اني با.
0: مال صوتك؟
1: دي اصاله اللي بتغني مش انا.
0: ايه القرار اللي انت قاعد مركز فيه دلوقتي وبتقول يا انا نفسي اخد القرار ده بس مش عارف اخده ولا لا، حاسس انه في ريسك، بس عادي، نو ريسك نو فن. في ساعات كده بتفكر في حاجه كده ولا مفيش؟ بس كده 92100 رقم الاس ام اس.
1: والله بصي، الواحد لازم يطلع بره منطقه الراحه بتاعته، لانه العقل دايما بياخدك لايه؟ لاكتر حته انت مش مطمنه او مرتاحه فيها. بياخدك لفين؟ لحاجة فاميليير ومألوفة ليكي. فلو المألوف الكسل هيفضله 100,000 مرة عنك انت تقومي تشتغلي. فاطلع برا الكومفورت زون بتاعتك، وحاول انك تتحدى عقلك عشان النجاح او انك انت تبقى مبسوط يبقى ده العادي بتاعك.
0: بس بالعقل برضو، مش تتحدى انك تروح مستقيم الشغل والحاجات دي. انا عارفة القرارات الهوجائية بتاعت يوم الحد اول الاسبوع دي، والله عارفاها. فايه القرار اللي هو انت بتفكر فيه بقالك فتره وبتدرسه مش عارف تعمل القرار ده ولا لا؟ تعال نسمع محمد فؤاد شيرين.

0: الله يعينه.
1: تطلع طريق سياحي؟ ده طريقك بشكل دوري يعني ولا لا؟
2: ليه يعني؟
1: طريق سياحي ده اللي هنا.
2: اه والله
1: اه
2: ما انت عارفه ما
1: انت ما بتعرفش اسامي الطرق. طيب يا جماعه اللي بيطلع كتير على الطريق السياحي خفض السرعه المقرره ل 60 كيلو متر.
2: أني طريق بقى قولي لي بالويم كده.
1: هقول لك هشرحه لك هم عارفين هشرحه لك انا بعد اللينك. قررت الاداره العامه لمرور الجيزه تعديل السرعات المقرره على الطريق السياحي مع تكثيف انتشار الخدمات المروريه والرادارات على امتداد الطريق بهدف رفع معدلات الامان والحد من الحوادث الناتجه عن السرعات الزايده. وقرروا انه العربيات الملاكي هتنزل من 80 ل 60 كيلو متر في الساعه. ماشي. وفي بينما يعني حددت اللوحات المرورية السرعة ب 50 كيلو متر في الساعة للأوتوبيسات والعربيات النقل والموتوسيكلات.
2: ماشي.
1: فقلت أقول لكم على الموضوع ده. طريق السياحي هو اللي هو آخر لما بنطلع من المدينة هنا نكمل على طول.
2: ده طريق الواحات.
1: نكمل طريق الواحات بقى. عدي عدي عدي كمل على طول. عدي الدائري. وكمل على طول هو اللي في الوش.
2: ده هناك.
1: هناك فين ده اخر الشارع.
2: ماشي
1: ماشي.
2: ما استخدموش قوي.
1: لو حابب تستخدمه بقى السرعه 60
2: هبقى اكلمك.
1: ماشي.

0: يلي بتغيب عليا انت دايما فين؟
1: ايه فين؟
0: على البال.
1: لا وائل وائل ميكس الاغاني اللي انت عامله ده لا
0: ليه؟ حلو الجو الراديو القديم ده.
1: طب عايزين نسلم على لوسي بتقول وحشتوني وانت كمان وحشتينا
0: يا
1: لوسي
0: وانت كمان يا لوسيو.
1: نسمع بقى سميرة سعيد على البال وعايزين حاجة في نفس الحقبة كده برضو يعني يقولوا لنا هي ما
0: تسمعش ايه اللي بيحصل
1: مش عارفة فيه كده هنسمعها
0: على البال
1: 9210

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها.
5: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب، ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت، أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمارة بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
3: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش، لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك، لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس، عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: في الراديو. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي سيبها دايرة مع زهرة رامي. انرجي 92.1،

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور.
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: حلقتنا النهاردة خلصت، لكن نتقابل بكرة في نفس الميعاد من الساعة 4 للساعة 6 كما هو الحال من الحد ليوم الأربعاء.
0: كان معاكم وائل منصور
1: ومنا عامر. وائل ومنا فكرة،
0: والفكرة لا تموت، وبعدنا على طول هتسمعوا زهرة رامي في سيبها دايرة.
1: بالضبط، ومش هنسيبكم ايدينا فاضية، اكيد هنسيب لكم شيرين ومحمد حمائي
0: بحرية عشان اتطلبت وانا وعدت بصراحة فالاغنية دي، وبعد كده هنسمع اغنية جديدة لكريم محسن اسمها السكة خضر.
1: يلا بينا،
0: يلا باي باي.
1: باي.

0: المزيكا لعبتها.
1: طيب احنا مكملين معاكم، واول الاخبار كده خالص يعني ان وافق مجلس الوزراء برئاسة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على وقف تطبيق نظام العمل عن بعد working from home، ده ما بقاش خلاص موجود يوم الحد من كل اسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات الحكومية والخاصة، لان واضح ان بعض المنشآت الحكومية كان كل يوم حد خلاص بقى يعني اصبح انه بقى official، يعني الناس بتاخد اجازة او بتشتغل مش اجازة بتعمل عن بعد، ولكن ده توقف تماما خلاص وما بقاش بقى فيه الكلام ده وكله هشتغل وينزل ويشتغل. احنا لسه مكملين معاكم، عندنا اخبارنا وعندنا مواضيعنا عايزين نتكلم مع بعض فيها، بس اهم حاجة عندنا نظبط المود ونشوف البلاي ليست كده رايحة فينا، عشان المزيكا ايه هي لعبتنا وهي اللي بتزبطنا وبتودينا وتجيبنا وكده يعني. وانا بيقول فل وهنا على حضرتك وعلى مستمعينك. بعد اذنك يا فنان عايز اسمع تامر حسني الوحيدة وكريم محسن السكة خضرة ومجد الرومي طوق الياسمين وعمدان نور البلاي. ده بلاي ليست كاملة وكلها مش ماشية على بعضها. منو هختار بقى منهم واروح واجي وكده هلعب. حاضر. وبالنسبة للمود الحمد لله فل. طب الحمد لله يا رب. طب اخباركم ايه؟ منو بيعبرني بيقولي عامل ايه وكده، عبروني زيه وكده قولولي اخباركم ايه.

0: ما انا بقول بالعكس يا فنادي كلها ازاي في اتجاه واحد يعني اللي جاب طيب ماجده رومي توك الياسمين لا ده النور البلياتشو لتامر حسني يعني فاهم حاضر هشغلهم لك والله بس هو ملهم ما تقنعنيش ان هم اتجاه واحد ممكن ايه ده انجينير جهاد نبيل الحمد لله تمام ممكن حاجه للكينج الحمد لله دايما وبخير والله دايما منو ماشي مساءها معاكي يوميا والغيره مني في الاسم ليه كده عبد الوهاب علي فضلا منك لو امكن كده وانت معايا وائل جسار حاضر سلفل عليك يا عبد الوهاب احنا لسه مكملين معاكم طبعا شيرين في الويك اند عملت قنبله ونزلت اغنيتين جداد لانج منهم اغنيه هنا عندنا طبعا هنسمعها دلوقتي حالا الاغنيتين لذاذ جدا وبالتزامن مع الاغنيتين عملت برضو ايه قنبله تانية وقالت ابتدت كده صفحه جديده مع جمهورها واعلنت عن ان هي عندها الاكاونت بتاعها الاوفيشال على منصه اكس وده بالتزامن برضو مع ان هي منزل اغنيتين دول مع وارنر ميوزك ففي شغل عالي واضح وفي كده ايه مرحله لذيذه جايه اللذيذه قوي بقى طبعا أغنية تانية لحن مدين وكلمات أمير طعيمة وحلوة جدا الأغنية اللي اسمها دلوقتي يعني ما سمعتها بصراحة سمعتها أول ما نزلت يعني على أول ما نزلت خالص وبعدين قلت يا ربي إيه ده إيه اللحن ده شبه رحيم أو الله يرحمه فبص بشوف مين الملحن لقيته رحيم لقيته رحيم وتوزيع أحمد إبراهيم كلمات أيمن بهجت قمر خاين أغنية جديدة لانج لست الكل وست الناس شيرين عبد الوهاب هنسمعها دلوقتي ونترحم على رحيم ونرجع نكمل كلامنا تاني
1: حصريا على انرجي شيرين خاين

بقى لأغنية شيرين حصري على انرجي وترحمنا على رحيم. هنترحم عليه تاني ونسمع الأغنية دلوقتي. هو لي بس عايز أقول لكم خبر برضو لذيذ قوي، إنه بمناسبة يعني إنه 1 أكتوبر هو اليوم العالمي للمسنين وكده، على مدار بقى شهر أكتوبر كله وزارة الداخلية هتفتح مستشفيات هيئة الشرطة لتوقيع يعني لتوقيع الكشف الطبي مجانا على كل كبار السن المقدمين بدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن. خبر جميل جدا وخبر لذيذ جدا، والحقيقة انه فروعه كلها في مدينة نصر عجوزة طنطا اسكندرية اسيوط كله هيجري كشف طبي بالمجان، وده كل يوم جمعة خلال شهر اكتوبر من الساعة 2 الظهر لحد الساعة 7 مساء على مدار زي ما قلت لكم شهر اكتوبر كله. هنروح بقى نسمع زي ما قلت لكم رحيم واحنا في المود كده. انا مش مصدقه انه مدير قسم الصوت عندنا في انرجي عامل الدوشه دي على الهوا، والله ما مصدقه خالص ان مهندس الصوت الكباره عمال يخبط ويعمل النوش ده وانا بقول خبط.

يلا نروق ترحمنا وسمعنا حاجات حلوة جدا جدا وكل حاجة. يلا نروق شوية بقى كده وبعدين ايه كان جهد طالب يسمع حاجة الكينج. انا اسمع الكينج دلوقتي. انا يا مانو ما تتلكش بلياترو، انا عندي ست الارجوز. انا كنت فاكرة اقولك الموضوع ده ونسيته. فتحب نسمع ست الارجوز ولا انت بمصمم مع بلياترو نشيلها بقى من الليست خالص ولا نعمل ايه؟ خد ودي معايا كده وفهمني ايه النظام. 92 رقم الاس ام اس لسه مكملين معاكم وهنسمع كينج ونرجع.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشرة وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
0: Friday Hits مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

اغنيه جديده ولذيذه قوي من حودة القلب مات على انرجي، ولسه مكملين معاكم. وبحب قوي الاخبار اللي بتبقى عن ابننا، والله امين مصري وبفخر بيه قوي، بحب ابننا العالمي كده، بحبه فعلا وبحترم اختياراته جدا يعني. كمان معرفش شفتوا فيلم القصص ولا لا، لو مشفتوهوش لازم تشوفوه بقى، خلاص نزل على منصه شاهد يعني ممكن تتفرجوا عليه. وكمان مهرجان لندن السينمائي الدولي اعلن اختياره كعضو لجنه تحكيم في مسابقه في العمل الاول يعني، وهي جائزه لاصحاب الافلام الروائيه الاولى الاكثر اصاله وخيال، وفي الدوره ال70 طبعا من المهرجان، واللي هتكون في الفتره اللي من 7 لـ18 اكتوبر اللي جاي. في سياق تاني بقى، امير مصري بيشارك دلوقتي في مسلسل درامي مستوحى من روايه متروبوليس ضمن سلسله روايات بيرلين نوار للكاتب فيليب كير، و اللي تعتبر طبعا من سلسلة المؤلفات البوليسية الأكثر مبيعا عالميا ومن إنتاج شركة أبل تي في. في مصر بيصور حاليا مسلسل السفاح اللي بيشاركوا في بطولته ياسمين العبد، وتأليف إنجي أبو سعود وإخراج هادي

0: المزيكا لعبتها.
1: لو ذا موديز والله انا مركزه لكم النهارده في المود وفي المزيكا، يعني بحاول على قد ما اقدر كده واحنا بنعرف الاخبار واخر الحركات والمواضيع وكده ان احنا ايه اظبط بالمزيكا، بحاول. بس ممكن تساعدوني طبعا، تقولوا عايزين نسمع ايه نيكست وكده يعني، وانا قال لي شيل يا فنان. حاضر شلنا، فاضل لك عندي 3 أو 4 كمان تانيين، شغل لك منهم حاجه. حاضر عيني والله.

الواد ده فيه ايه والله. احنا لسه مكملين معاكم 92100 رقم الاس ام اس. ومانو بيقول لو الاغنيه واحده يا ريت تبقى تقري ايه حصل يا سلام انت تؤمر ويحصل على طول. بعد الفاصل اللي جاي على طول هتسمع توكل ياسمين لماجدة الرومي عناية الاثنين يا استاذ مانو انت تؤمر والله. احنا لسه مكملين معاكم وفي نفس

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: فاكرة أول جزمة وشنطة اخترتيهم بنفسك؟ وقفتي قدام المراية وحسيتي لأول مرة إنك أنت المسؤولة عن اختياراتك. دلوقتي أنت كبرتي والاختيارات كبرت معاكي، مرحلة ورا مرحلة وذكرى ورا ذكرى. كان في اسم واحد موجود معاكي في كل خطوة، أنا ديجافو. في كل ذكرى وفي كل مكان كنت دايماً حواليكي، بكل ستايل يحكي عنك وكل لون يناسب شخصيتك. جودة اتعودتي عليها وستايل كبر معاكي من فرع الفرع ومن سنة لسنة. كبرنا مع بعض ومرينا بحاجات كتير، مرة بخفة ومرة بأناقة وكل مرة بحكاية ما تتنسيش. والحد النهاردة أنا دايماً معاكي في كل خطوة. ديجافو، every step is a statement.

0: صبري واللي يصبر ويهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
0: كلك ذوق والله يا فنانه. شكرا. لا والله انت اللي كلك صبر والله وجمال ولذاذ زي ما انت قاعد مستحملني كل ده. وبرده يعني اهو مش هاخر عليك اكتر من كده، برده انت اول واحد اصلا ممسي عليا يعني من قبل ما انا واحنا بنرش كده ميه انت جيت. فيعني سوري بقى ان انا اخرت عليك قوي كده، بس بنحاول نلاقي لها اصلي ايه. انت عارف ماجدة الرومي يعني في شويه اغاني كده منهم طبعا وشويه مطربات منهم ماجدة الرومي مش لايقه على قبلها واللي بعدها، لازم تبقى في حته كده فريش لها في حته لوحدها انت فاهم. بالذات الاغنيه دي كمان انا بحبها جدا جدا. شكرا لتوقي الياسمين، فتعالوا نسمعها ما نطالبها من بدري قوي.

يعني شكرا يا مانو والله ان انت برضو ايه حطيتنا في المود ده وسمعتنا ماجدة رومي وسمعتنا اغنية دي بالذات. جوشي بقى تقوليني عايزة مش عارفة ليه عايزة اسمع كاظم الساهر وكده كده اوريدي طبيعي احنا روحنا المود ده فماشي نسمع حاجة لكاظم طبعا. مش عارفة ايه الميول دي ميول جميلة والله وذواقة وكلها يعني تذوق فني اكيد ومختلف ومود معين ما بنروحلوش كتير خالص فليه لا النهارده نروح هناك ونسمع كاظم الساهر.

شكرا لحضرتك انت يا فندم. لا والله انت اللي حطيتنا هنا, اصلك يا منو يعني قررتنا واحنا قررنا وراك ومستمتعين يعني الحمد لله. اتمنى طبعا لو حد عايزني غير يلا على طول ابعتوا يعني, ودي فرصتكم قبل ايه الفاصل وايه نروح فين بعد الفاصل. النهارده 4 اكتوبر وبرده النهارده اليوم العالمي للحيوان. الحقيقه طبعا انا بحب كل الحيوانات والحيوانات جميله جدا جدا جدا, بس كان في ارتكل انترستنج جدا جدا عن علاقه الانسان بالحيوانات او بالسبورت انيملز اللي هم مين اللي يعني بيتلخصوا في وجود الكلب في حياه الانسان. والله يعني احنا بنشتم بالكلب ولكن الكلب ده مفيد جدا جدا جدا جدا في كذا حاجه الحقيقه. وتوب 6 بقى خليني اقول لكم ايه هي. ثيرابي انيملز او ثيرابي دوج, يعني دي حيوانات اللي ممكن تدخل مستشفى ودار رعايه وتبقى ضمن برامج علاجيه مخصوصه علشان تساعد الناس نفسيا. مجرد اصلا المريض يقعد مع كلب يلمسه ويلعب معاه ممكن يساعده يحس براحه وهدوء ويقلل احساسه بالتوتر والوحده جدا. عشان كده بقى في برامج كامله اسمها انيمال اسيستد ثيرابي, والحيوان بيكون جزء من برنامج منظم مع متخصصين. في حاجة تانية اسمها أو نوع تاني من الكلاب اسمه emotional support animals مثلا أو dogs, وده ممكن برضو أكتر حاجة الناس سمعت عنها لو شخص عنده اكتئاب أو قلق أو إحساس شديد بالوحدة. وجود حيوان أليف معاه ممكن يوفر له إحساس بالونس والأمان والاستقرار. حيوان ده مش بالضرورة بقى يكون متدرب إن هو يعمل حاجات يعني مهام طبية معينة, بس دوره الأساسي إن هو يبقى ونيس ودعم عاطفي. يعني ممكن يساعد الحيوان ده إن هو يعني ممكن الحيوانات ممكن مش محتاج ان هو يعمل اي حاجه خالص, مجرد ان هو يبقى موجود هو كده بيندرج تحت كاتيجوري ايموشنال سبورت انيمال. في كمان بقى المتدربين طبيا, يعني في دايابيتس اليرت دوجز, دي بقى حاجه مدهشه جدا. في كلاب بتتدرب على ملاحظه تغيرات مرتبطه بمستوى السكر في جسم الانسان وبتتعلم تنبه صاحبها لما تلاحظ العلامات دي اللي هي اتدربت عليها. يعني كلب ينبه صاحبه انه محتاج يقيس السكر مثلا يتاكد من حالته. طبعا مهم جدا نقول ان الكلب مش بديل لجهاز قياس السكر او للطبيب, لكن ممكن يكون وسيله دعم اضافيه لبعض الاشخاص, وخاصه مثلا لو قاعدين مثلا لوحدهم او قاعدين مع ناس بس ما فيش يعني الكلب بيبقى هو ده صاحبه قوي. يعني في برضو كلاب بتتدرب لمساعدة الأشخاص اللي بيعانوا من نوبات صرع. لو حصلت نوبة صرع أو حاجة بعد الشر يعني كلب ممكن يتدرب إن هو يفضل جنب صاحبه ويطلب المساعدة ويشغل وسيلة الإنذار وينفذ مهمة معينة تدرب عليها كمان. وفي كلام كتير عن إن بعض الكلاب ممكن تتنبأ بالنوبة أصلا قبل حدوثها, لكن دي نقطة لسه مش مثبتة علميا يعني بشكل موثق, بس يعني شافوها كده بالبيهيفير, ما حدش يعني قال إن ده علمي. يعني في بقى الجايد دوجز, ده اكتر حاجه يعني عارفينها طبعا ان الناس بيجيب كلب علشان يبقى جايد يعني او كلب حراسه زي ما بيقولوا. وفي كلب الارشاد اللي ممكن يبقى حرفيا عيون شخص كفيف او ضعيف البصر, بيدرب على تجنب العوائق وان هو يقف عند الحواف ويساعد صاحبه في التنقل بامان جدا. الاجمل ان الكلب مش مجرد

ان هو بس بينفذ اوامر وخلاص، في موقف معينه بيتعلم ان هو يرفض تنفيذ امر لو تنفيذ الامر ده اصلا هيعرض صاحبه للخطر. يعني مستوى الثقه المفروض يبقى ما بين اتنين، ما اعتقدش ان هو ممكن يبقى ما بين اتنين بشر بصراحه. دي من اكتر الحاجات اللي بتوضح قد ايه علاقه الانسان والحيوان ممكن توصل لمستوى رهيب. كلاب بتتدرب لمساعدة أشخاص عشان عندهم اضطرابات نفسية بتأثر على حياتهم اليومية، كلاب بتتدرب إنها تساعد صحابها في مرض حقيقي زي سكر أو صرع أو حتى بانيك أتاكس، نوبة الهلع يعني، أو إن هو يفوق من كابوس مرتبط باضطراب ما بعد الصدمة. الناس اللي بتعاني من PTSD أو ينفذ مهمة معينة يعني ممكن تساعده يتعامل مع حالته. وفي فرق بقى هنا من مين عشان بس ما تتوهوش، يعني ما بين الايموشنال سبورت انيمال والسيرفيس انيمال. الايموشنال سبورت انيمال دول الاساسي الدعم العاطفي، السيرفيس انيمال ده بيكون متدرب على مهام محدده زي ما قلنا ومرتبطه باحتياج الشخص نفسه. فاعتقد ان في اليوم العالمي للحيوان نفتكر ان مفيش اجمل من علاقه الانسان بكلبه والله، وقطته طبعا والحيوانات الاليفه كلها والغير اليفه برضو على فكره، بس الكلب يعني وعلاقته بالإنسان زي ما قلت لكم لسه شرح لكم في الارتيكل ده قد إيه مدهشة ومزهرة، فيها كم من الوفاء والصدق والثقة. ما أعتقدش والله بنعيش حياتنا ونموت ما بنلاقيش أفراد عاملة زي الكلاب كده. حاجة مش عارفة ليه كلب شتيمة أو يعني ليه بيتم إنعاد حد بالكلب، دي حاجة جميلة. أقول لحد أنت حلوة.

ده لان الحيوان فطرته بتتحكم فيه عكس البشر، حاجات كتير جدا بتتحكم فيهم. صح يا مانو، انا بالنسبه لي القطط عشره عمر، وحقيقي وجودها شيء جميل في اي مكان. اتفق جدا يا مانو برضه والله جدا. طب احنا لسه مكملين معاكم، ورحنا من صبا اللي بيعت تونس لسعد ماسي برضه، الخيل والليلو له عربيه بس جنره ثانيه.

لسه مكملين معاكم. والحيوانات بشكل عام ايه من ايات ربنا، ويكفي ان الكلب اتذكر في سوره الكهف، بس للاسف بقى ما بقاش فينا كتير عنده وعي وكفايه ورحمه وحسن سلوك طبعا بالحيوان. طبعا احنا في زمن صعب جدا، والواحد بيشوف حاجات يعني حاجه يعني بصراحه يعني مش ممكن ومعرفش بيبقى من نبع ايه، من نبع ان انا اقوى من الحيوان فباذيه، ولا من نبع ان انا خايف منه وفاكر ان هو اقوى فباذيه، مش عارفه. بس يعني anyways قلنا نذكر الحاجات الحلوه وما تعصبونيش ونفتكر الحاجات الوحشه. طب نسمع النجدة لرشاد كومبال، يلا بقى ايه كده نبقى جبنا الجيل من اوله لاخره لغه عربيه، يلا.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 ساعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجافو، every step is a statement.

دلوقتي عبد الوهاب بقى بيقول عبد الوهاب علي بيقول عندي سؤال، انا ليه ما بطلب اغنيه موجوده وتناسب المود مش بسمعها؟ ليه بجد؟ ما انا زي اي مستمع. ما هو طبعا انت على راس المستمعين كلهم والله يا عبد الوهاب، وعلى راسي انا شخصيا، بس حقيقي صدقني لما اقول لك ما جاليش منك ريكوست قول لي نفسك تسمع ايه وانا اسمعه لك دلوقتي حالا. يلا على طول.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: بص يا عبد الوهاب، انا مش عارفه ايه مرسال الهواء. انا عندي مرسال اوتوستراد وعندي مرسال المراسيل لفيروز، بشغلهم لك هما الاثنين، وابقى انا كده يا رب ابقى عملت اللي عليا يعني قبل ما امشي، ان انا مش عايزه ازعلك مني. وفي نفس الوقت انا حقيقي مش عارفه ايه مرسال الهواء. سالت بقى يعني، قعدت اسال ايه مرسال، ما عرفناش. فاتمنى تبقى مرسال واحده من دول، وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهارده. واجي لكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، حلقه جديده من سبا دايره. لو عشتوا كان ليها عمر، والنهارده كده يا رب تبقى ليلتكم حلوه وفله ولذيذه. بونوي، خلص الكلام. Sitting.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Musica da Batra.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

سيفها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: جديد بوسي على انرجي فلتر.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: اسمه صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy din Uțain, Point One.
1: În mesică, la bit.
2: La bit.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. انرجي 92.1 المزيكا لعبة